في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمات القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة. إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, il faut diminuer les stress.
4: Rime Radio. Rime Radio. الأخبار المغربية.
5: أنتوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022، ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميزن جماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف ذي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية إلى القائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البارع عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
4: غيم راديو.
6: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في زامبيا رئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد الشاملة. تفاصيل أوفاء في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات الخمس المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلف لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة وتجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولاية الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولاية الأولى لهيشيليما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
10: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه هي الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيها القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
11: أخبار المغرب والعالم.
10: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها قدراتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
6: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
3: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
4: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
5: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بقدموها.
2: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
6: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
7: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
2: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيانة، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية إلى القائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
2: إذاعة
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
11: إنغميزنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميزن قماب راديو
1: ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر. بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
12: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
13: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدوا معنا مديان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
14: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
9: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الداخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديمغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة التطور.
15: دخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمات القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
16: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
18: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنية التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: Rime Radio.

0: بخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط، ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغسطس بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغسطس الماضي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاطق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عامة.

0: عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوديا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
5: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
4: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
6: الدور ديالي في هاد الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
4: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريحي الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
7: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أكيد أن أي فرد كيشعر بالنفور من فرد آخر كيقلل من قدراته أو إنجازاته أو الآراء دياله، واللي كيقوم بهذا السلوك غالبا كيعكس شعور بالنقص أو الرغبة في التفوق على حسابهم. أما الفرد الواثق من نفسه فهو اللي كيقدر نجاح الآخرين وكيشجعهم، والتقليل من شأن الآخرين من السلوكيات اللي كتظهر في مختلف البيئات الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو مكان العمل أو العلاقات اليومية. ويقدر يبان هذا السلوك في بعض الأحيان بسيط كالسخرية من رأي فرد أو تقليل من إنجازاته، لكن يقدر يخفي وراءه دوافع نفسية واجتماعية أكثر تعقيدا. ومن أبرز هذه الدوافع حسب العلوم السلوكية الرغبة الدفينة في التفوق على الآخرين وإثبات الذات. فالفرد اللي كيشعر بأن مكانته مهددة يقدر يلجأ بصورة واعية أو غير واعية إلى الانتقاص من قيمة الآخرين حتى يشعر بأنه أكثر أهمية أو قدرة أو نجاح. وما كيعنيش هذا الأمر أن كل فرد كينتقد الآخرين أو كيختلف معهم كيسعى بالضرورة للتقليل من شأنهم. فالنقد الموضوعي عنصر أساسي في تطور العلاقات والمؤسسات والمجتمعات، غير أن المشكلة كتظهر من اللي كيتحول النقد من تقييم السلوك أو الفكرة إلى استهداف نفس الفرد، أو من اللي كيصبح التقليل من الآخرين وسيلة عند فرد لتعزيز صورته على نفسه. وهنا كيتحول السلوك من ممارسة اجتماعية اجتماعية عادية إلى نمط يمكن يأثر سلبا على الفرد وعلى محيطه الاجتماعي. يمكن تفسير هذا السلوك من خلال المقارنة الاجتماعية، مثلا ما كيقارن الفرد نفسه بالآخرين من حيث النجاح والقدرات والمكانة والمظهر والاعتراف الاجتماعي، ومن اللي كتكون لصالح الفرد كتكبر ثقته بنفسه. أما من اللي كيشعر بأنه أقل من الآخرين يقدر يشعر بالنقص أو الغيرة أو التهديد، وفي بعض الحالات بدل ما يشتغل على تطوير ذاته كيحاول خفض قيمة الفرد اللي قارنه بنفسه، وهكذا كتصبح عملية تقليل من شأن الآخر نوع من التعويض النفسي. وإلا ما قدرش يرفع من مستوى إنجازه يقدر يحاول يبين إنجاز الآخر أقل أهمية، ومن هنا كتظهر العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيقدر يعترف بنجاح الآخرين بلا ما يشعر بأن نجاحهم كيمثل تهديد مباشر ليه. أما الفرد اللي كيربط قيمته الشخصية بالتفوق المستمر على الآخرين يقدر يلقى صعوبة في تقبل وجود أفراد أكثر نجاح أو معرفة أو قدر منه، لذلك يمكن يتحول التفوق من هدف إيجابي كيحفز على التطور لحاجة نفسية مستمرة لإثبات الذات، وفي هذه الحالة كيصبح نجاح الآخر مصدر للقلق بدل ما يكون مصدر للإلهام. وممارسة تقليل من شأن الآخرين كتاخذ أشكال متعددة، ممكن تكون مباشرة بحال السخرية والإهانة والاستهزاء بالقدرات، وممكن تكون غير مباشرة بحال تجاهل الإنجازات أو نسب النجاح ديالو للحظ أو الظروف أو مساعدة الآخرين. ويمكن يظهر السلوك من خلال المقارنات المستمرة أو استخدام عبارات كتقلل من قيمة العمل اللي قام به فرد آخر أو تشكيك مباشرة في الكفاءة ديالو أمام الآخرين. وفي بيئة العمل يقدر يأخذ هذا السلوك شكل تقليل من مساهمة زميل أو محاولة إخفاء نجاحه بشتى الطرق. أما في البيئة التعليمية فيقدر يظهر من خلال السخرية من الطالب المتفوق أو تقليل من مجهوده ونجاحاته. وأثر هذا السلوك ما كيوقفش عند الفرد المستهدف، ولكن كيأثر حتى على الأسرة دياله، ومن اللي كيشعر بأن نجاحه غيجعله عرضة للانتقاد أو الحسد يقدر يتردد في التعبير على قدراته أو المشاركة بأفكاره، وهذا اللي كيخلق بيئة اجتماعية فيها الحذر من الآخر والدفاع عن النفس بدل التعاون والتكامل. هذا السلوك كيكون في غالبية الأحيان نتيجة للتنشئة الاجتماعية. بعض الأفراد كيكبروا في بيئات كتربط القيمة الشخصية بالترتيب والمقارنة والتفوق على الآخرين، وكيتعلم الفرد من الصغر يكون هو الأفضل حتى يحصل على التقدير، ومع الوقت كيولي هذا النمط اعتقاد راسخ بأن قيمة الفرد كتكون من خلال التفوق، ومن اللي كيواجه فرد آخر متفوق عليه كيشعر بأن مكانته أصبحت مهددة، وأقرب سلاح ممكن يستخدمه وهو التقليل من شأن هذا المتفوق حتى يرجع التوازن النفسي اللي فقده. والثقافة الاجتماعية عندها دور في تكريس هذا السلوك أو الحد منه، من اللي كتعطي أهمية مفرطة للمنافسة والمكانة الاجتماعية والمظاهر الخارجية كتصبح كل هذه المظاهر وسيلة للحكم على قيمة الفرد، ومن اللي كتشجع على التعاون والاعتراف بتنوع القدرات كيصبح سهل تقبل اختلاف الأفراد في مستوياتهم ونجاحاتهم. لذلك التقليل من شأن الآخرين سلوك خاصه معالجة عبر القيم الاجتماعية اللي كتشكل منها السلوكيات. أما الرغبة في التطور وتحقيق النجاح فهي رغبة طبيعية وإيجابية كتقوم على التعلم والعمل وتحسين القدرات، وماشي على التقليل من شأن الآخر. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
3: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
4: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
5: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
2: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
6: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحيها.
7: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
2: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: غيم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
8: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
5: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان، سواء في الدخول سواء في الخروج.
6: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدو معنا مديان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
7: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
4: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
3: راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الثقافة دخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغسطس الماضي.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
13: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية أهمية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب. كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميسن قماب راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوديا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
16: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
15: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجامعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
17: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة. وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
15: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: بعمالة مراكش
12: أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش، بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
19: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
12: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السرب. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها، رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مسهل نشر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزاً تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
6: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
5: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 144.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15%

0: نفسها من السنة الماضية أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا عائدة الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم، وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيكي كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجالات الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى متم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن

0: المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخاة لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
6: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
9: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة كثيرة.
10: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
8: المبادرة استهدفت 3,000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
11: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمه السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
12: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
8: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوداية بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
18: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
17: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجامعة على مستوى مراكز التكوين التقني والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
19: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
17: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين،
21: غيم راديو.
22: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذاعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذاعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: ريم راديو.
21: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
21: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
23: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. مركز التكوين أكسس فضاء للقرب لتعزيز كفاءة الشباب بمراكش. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة المحلية بفاس. وتونت تحدث مخططها المديري لتحسين استغلال الإمكانيات المتاحة في مجال السقي. والبداية من جهة مراكش، حيث يعمل مركز تكوين أكسس سنتر بجامعة الوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف عليه الطيب العميري إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع الوقت. ويطمح المركز إلى تعزيز كفاءة المستفيدين وتحسين أفاق إدماجهم المهني والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية. ويضع أكسس سنتر الموجه خصوصا إلى المهنيين والباحثين عن العمل والنساء القرويات والطلبة رهن إشارتهم مجموعة من خدمات التكوين الملائمة لاحتياجاتهم، تشمل المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. وبكلفة إجمالية قدرها 97,568 درهما استفاد المشروع من مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 87,811 درهما، أي ما يوثل 90% من التمويل، فيما بلغت المساهمة النقدية 9,757 درهما. وخصص هذا المبلغ أساسا لاقتناء التجهيزات والأدوات الضرورية لتشغيل المركز. وننتقل إلى جهة فاس مكناس، حيث جرى مؤخرا إطلاق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة بعمالة فاس برسم مخطط عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026. تفاصيل أوفى مع ياسين زكراوي.
0: البرنامج يوجه بالخصوص للتعاونيات النسائية التي تضم في عضويتها أكثر من 50% من النساء، بالإضافة إلى الجمعيات التي يديرها شباب تتراوح أعماره ما بين 18 و 45 عاما، وذلك وفقا للقانون رقم 12-112. ويتعين أن تكون التعاونيات والجمعيات المتقدمة قد مارست أنشطتها لمدة عام على الأقل قبل نشر هذا إعلان عن المشاريع، وأن يكون مقرها الرئيسي وعناوين جميع أعضائها داخل عمالة فاس. ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الدخل وتعزيز القيمة وضمان استدامة الأنشطة ودمج الشباب اقتصاديا وخلق فرص عمل من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية. ووفقا للبرنامج، ستكون المشاريع التي ستحظى بموافقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤهلة للحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحد أقصى يبلغ 200,000 درهم، أي ما يعادل 90% كحد أقصى من مبلغ الاستثمار، فيما يشترط على حمل المشروع المساهمة بنسبة 10%. وتستثنى من برامج الدعم المشاريع المقدمة من قبل أفراد يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المشاريع المقدمة من قبل جهات أو أفراد سبق لهم الحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
22: ونختم من تونات، حيث تستعد المديرية الإقليمية للفلاحة لإطلاق دراسة لتحديث وتطوير وتحسين المخطط المديري للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم بهدف تأهيل واستغلال أفضل للإمكانيات المتاحة في هذا المجال. وتم لهذا الغرض إطلاق عملية اختيار الجهة المتخصصة لإجراء هذه الدراسة، والتي ستتيح إعادة تقييم الوضع الراهن للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم وأفاق تطويره، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي ترأت منذ وضع المخطط المديري السابق. وستركز الدراسة على تحديث سجلات المناطق السقوية ذات الصلة بالسقي الصغير والمتوسط وتقييم وضع التجهيزات المائية الأساسية القائمة وتحديد الفرص الجديدة لتطوير السقي باستخدام السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة أو المخطط إنجازها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد. إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية.
2: ريم راديو،
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
24: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
25: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدو معنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
26: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
22: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
1: ريم راديو.
21: أخبار المغرب والعالم.
23: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية في كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرف المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
1: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
2: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية، صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا، فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع ارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية التشريعية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها، ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لاسيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: الخبر من المصدر.
4: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
5: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
6: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
7: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
4: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
8: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمه السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحي.
9: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
4: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز

0: أنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغشت الماضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: إن غميس نيم كورا. إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين انغميسن قماب راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية إلى القائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البارع عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللاعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
2: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
8: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي في الديزاين كذلك في اللغات في المونتاج فيديو كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
2: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجامعة على مستوى مراكز التكوين التقني والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
9: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
2: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين تفاصيل صغار ولكن هما اللي كيعطيو اللباس المغربي شخصيته، ومن بينها صفيفة ولقد خيوط كتنسج بعناية، كتتحكم فيها يد الصانع باش تولي في الأخير لمسة كتزيد القفطان المغربي أناقة وتميز. حرفة قديمة ولكن مازال حاضرة اليوم، كتطور مع الوقت وكتحتفظ في المقابل على أسرارها وتقنياتها. اليوم غادي نقربوا أكثر من هاد العالم ونتعرفوا على المراحل الصعوبات والتفاصيل اللي كتخلي هاد الصنعة تستمر مع المعلمة أمينة البوعناني. المعلمة أمينة مرحبا بك معنا. بداية عرفينا براسك وشكون هي المعلمة أمينة البوعناني وكيفاش كانت البداية ديالك مع حرفة صفيفة والعقاد.
2: كملت قرايتي، خديت دبلوم دو كوميرس ومشيت قريت دبلوم دو ستيليزم موديليزم اي ابري دبلوم دو لا كوتور تراديسيونيل. واكيد مع الام ديالي اللي هي في الدومين منين وحنا صغار، منين وحنا تزادينا وحنا في يعني كنشوفوا حرفه الخياطه والقفطان والحرير وكل شيء، يعني كبرت فيها مع ماما وانا كنقرا وبالي مع القفطان. ايماجين انا كنسالي قرايتي وكنمشي كنبقى نرسم القفطان، يعني انا درتها عن حب، بغيتها بزاف ويعني بحال ترعرعنا وسط الخياطة التقليدية.
1: معلمة أمينة، إذا بغينا نتبعوا مراحل صناعة الصفيفة والعقاد، منين كنبداو وشنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها هاد الصنعة حتى كتكون واجدة؟
2: أول مرحلة اللي هي كنختاروا كنتقداو اللون على حسب الطلب ديال الكليان أو على حسب لا كوموند اللي غنخدموا حنا بخابورتي اللي كنجهزوا في المغازا، كل ثوب واللون ديالو كنتقداو اللون اللي غادي نخدموا به. أول حاجة كندفعوه في لي ماشين والسفايف، يعني الموديلات كثيرة ومختلفة، يعني من ضفاير رقاق صفيفة رقيقة كتمشي للصفيفة الملكية اللي عريضة اللي هي قديمة وعمرها يعني ما كتدي موضة، وعندك صفيفة الجوزة حتى هي رائعة ودابا رجعوا ليها في تكاش طوف غير كتجي هماوية، وعندك صفيفة المرمى اللي هي كتخدم باليد هذه ماشي في لا ماشين. يعني كنتقداو الحرير ابخي كندفعوه لا ماشين، كتخدم على حسب الميتراج انت اللي بغيتي في كل قطعة. ملي كتوجدي كتخدم صافي كتخدميها في على التوبية، اما بغيتي تخدميها باليد او بلا ماشين، يعني على حسب الطلب ديال لا كليون شنو بغات. العقد حتى هما الطريقه ديالو كتخدم بواحد التويون، لي تويون اللي كيكونوا على حسب العبارات على حسب العقده الرق ديالها، كيبدا من تويون رقيق حتى الغليظ على حسب الكبر ديال الحجم ديال العقده، وحتى هو اكيد كيختلف لي كولور على حسب الالوان اللي عندك في التوب.
1: بين هاد المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبريها الأصعب وفين كتكون الدقة والتركيز أكثر؟
2: أصعب مرحلة ممكن كيجيو دي فوا، يعني ولو مرات قليلة كنضطروا باش نعاودوا الصفيفة، كيجيو مثلا الصفيفة فاش كتخدم سيرتو الصفايف العراض كتجي فيهم واحد العقيدات من في الماشين فاش كدور، سيرتو إلا كانت الصفيفة فيها زواق كيجي فيها بحال عقدات في الوسط، وإلا خدمناها في التوب كيجي التوب كيجي خاسر في اللبسة ديالو. دونك أنت من الأول كنفيغيفيو الصفيفة فاش كتجي، خاصة تحل كاملة وتفيغيفيها تشوفيها كاملة واش ما فيها حتى شي عقدة اللي غتخيب لك المنظر ديال التوب، كانت مزيانه كدوزيها ما كانتش مزيانه كنعاودوا لها لا كوموند جديده.
1: المعلمة أمينة، إلى لاحظنا اليوم كاين تنوع كبير في التصاميم والألوان، شحال كيأثر التصميم على الخدمة ديالكم وشنو اللي كيحدد اختيار اللون والشكل؟
2: التصميم اكيد كيبقى على حسب لا كليون شنو بغات، ولكن بالنسبه اللي كنخدموا حنا بخابورتي كيمشي التصميم يعني على حسب اللون على حسب الموديل على حسب، وديما كتبقى في لا سامبليسيتي هي كتبقى شي حاجه د لا بوتي، يعني وكاين ثوب كيكونوا سامبل كندخلوا عليه لون يكون مغير على لون ديال الثوب، وكاين عاوتاني ديما كتبقى في اللون فلو كيبقى بلو كلاس على حسب عاوتاني الكليون شنو بغا.
1: بالفعل هاد الخدمة كتحتاج الصبر والدقة، شحال ديال الوقت ممكن تاخد منكم قطعة واحدة حتى كتكون واجدة؟
2: بالنسبه للضفيره الرقيقه كتوجد على ممكن ندفعوها اليوم غدا توجد، ولكن صفه المرمى اللي كتخدم باليد كتبقى حتى الاسبوع او في المناسبات مثل مناسبه رمضان مناسبه الاعياد ممكن تبقى لك 20 جوغ 15 جوغ عاد باش توجد لك. يعني هذيك كنهضر على صفه المرمى اللي كتخدم باليد، والصفه اللي كتخدم بلا ماشين مثل السفيفه الملكيه او صفه الكوزه او بزاف ديال الموديلات من 2 جوغ حتى ل 3 جوغ ممكن 2 جوغ يعني توجد لك صفيفه على حسب المناسبات كيكون واحد الاكتضاد، اما في الايامات العاديه ممكن توجد في نهار ونص في نهار على حسب.
1: كسؤال ما قبل الأخير بالنسبة للشباب، واش كتشوفي اليوم إقبال من الجيل الجديد على تعلم هذه الحرفة والممارسة ديالها، وشنو اللي يقدر يشجعهم أكثر عليها؟
2: ما شاء الله كنشوف بنات يعني شحال من وحدة تخلات على الخدمة ديالها ومشات في الدومين ديال الخياطة، يعني كاين تكوين مهني، كاين دي زيكول بريفي، يعني الحمد لله الدولة دايرة بزاف الحوايج اللي هما دي زيكول زوين بزاف بزاف، فين ما مشيتي بغيتي تتعلمي كاين رخيص وكاين هكا، يعني كاين واحد التطور في الخياطة التقليدية، وأكيد اللي كيبغيها عن حب الداخل غادي يوصل.
1: وفي الأخير للا أمينة، إلا طلبنا منك تختصري حكاية سفيفة والعقاد في كلمة أو جملة واحدة، شنو غادي تقولي؟
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا، داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي ربما اصدقاء ديالو ربما وليداته، داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها، ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
7: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق، يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الداخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لعام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
12: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
13: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدوا معنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
14: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
4: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
9: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة، غير أن تمثيلية المشرفة المتوخاة لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول كافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسات النيابية.
16: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
4: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: وصلت شركة ميتا إلى تسوية وصفت بالتاريخية مع عشرات الولايات الأمريكية لإغلاق الدعوى القضائية التي تواجهها بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار. الشركة التي تمتلك شبكات للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وافقت على إجراء تغيرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار. بموجب هذه التسوية ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، يبلغ ساعتين يوميا، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى 6 صباحا مع استثناء خدمة الرسائل من الإجراء. ومن المقرر أن تدخل التعديلات التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين حيز التنفيذ في الولايات الأمريكية خلال 6 أشهر. كما تلزم التدابير الشركة بتعطيل إشعارات محددة للقاصرين بين 10 ليلا 7 صباحا، وكذلك خلال ساعات الدوام المدرسي، إلى جانب إخفاء أعداد الإعجابات وتعطيل الفلاتر التي تحاكي عمليات التجميل.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لاسيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساساً رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكوراً وإناثاً واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
3: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي. كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه، او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجاره الالكترونيه.
2: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجامعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
4: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة. وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
2: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة، لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوتنا اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آلية التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثاره. وجرى تسليم الهبة الملكية إلى القائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في زامبيا رئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد الشاملة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات 5 المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلفا لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة وتجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولاية الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولاية الأولى لهيشيليما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
9: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيه القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام.

0: برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
1: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
2: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
3: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
0: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
4: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمه السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحيها.
5: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
0: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية. ريم راديو. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
11: من أبرز العواصم الإفريقية.

0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية في كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرف المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أكيد أن أي فرد كيشعر بالنفور من فرد آخر، كيقلل من قدراته أو إنجازاته أو الآراء دياله، واللي كيقوم بهذا السلوك غالبا كيعكس شعور بالنقص أو الرغبة في التفوق على حسابهم. أما الفرد الواثق من نفسه فهو اللي كيقدر نجاح الآخرين وكيشجعهم، والتقليل من شأن الآخرين من السلوكيات اللي كتظهر في مختلف البيئات الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو مكان العمل أو العلاقات اليومية. ويقدر يبان هذا السلوك في بعض الأحيان بسيط كالسخرية من رأي فرد أو تقليل من إنجازاته، لكن يقدر يخفي وراءه دوافع نفسية واجتماعية أكثر تعقيداً. ومن أبرز هذه الدوافع حسب العلوم السلوكية الرغبة الدفينة في التفوق على الآخرين وإثبات الذات. فالفرد اللي كيشعر بأن مكانته مهددة يقدر يلجأ بصورة واعية أو غير واعية إلى الانتقاص من قيمة الآخرين حتى يشعر بأنه أكثر أهمية أو قدرة أو نجاح. وما كيعنيش هذا الأمر أن كل فرد كينتقد الآخرين أو كيختلف معهم كيسعى بالضرورة للتقليل من شأنهم. فالنقد الموضوعي عنصر أساسي في تطور العلاقات والمؤسسات والمجتمعات، غير أن المشكلة كتظهر من اللي كيتحول النقد من تقييم السلوك أو الفكرة إلى استهداف نفس الفرد، أو من اللي كيصبح التقليل من الآخرين وسيلة عند فرد لتعزيز صورته على نفسه. وهنا كيتحول السلوك من ممارسة اجتماعية عادية إلى نمط يمكن يأثر سلبا على الفرد وعلى محيطه الاجتماعي. يمكن تفسير هذا السلوك من خلال المقارنة الاجتماعية، مثلا ما كيقارن الفرد نفسه بالآخرين من حيث النجاح والقدرات والمكانة والمظهر والاعتراف الاجتماعي، ومن اللي كتكون لصالح الفرد كتكبر ثقته بنفسه. أما من اللي كيشعر بأنه أقل من الآخرين يقدر يشعر بالنقص أو الغيرة أو التهديد، وفي بعض الحالات بدل ما يشتغل على تطوير ذاته كيحاول خفض قيمة الفرد اللي قارنه بنفسه، وهكذا كتصبح عملية التقليل من شأن الآخر نوع من التعويض النفسي. وإلا ما قدرش يرفع من مستوى إنجازه يقدر يحاول يبين إنجاز الآخر أقل أهمية. ومن هنا كتظهر العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيقدر يعترف بنجاح الآخرين بلا ما يشعر بأن نجاحهم كيمثل تهديد مباشر ليه. أما الفرد اللي كيربط قيمته الشخصية بالتفوق المستمر على الآخرين يقدر يلقى صعوبة في تقبل وجود أفراد أكثر نجاح أو معرفة أو قدر منه، لذلك يمكن يتحول التفوق من هدف إيجابي كيحفز على التطور لحاجة نفسية مستمرة لإثبات الذات. وفي هذه الحالة كيصبح نجاح الآخر مصدر للقلق بدل ما يكون مصدر للإلهام. وممارسة التقليل من شأن الآخرين كتاخذ أشكال متعددة، ممكن تكون مباشرة بحال السخرية والإهانة والاستهزاء بالقدرات، وممكن تكون غير مباشرة بحال تجاهل الإنجازات أو نسب النجاح ديالو للحظ أو الظروف أو مساعدة الآخرين. ويمكن يظهر السلوك من خلال المقارنات المستمرة أو استخدام عبارات كتقلل من قيمة العمل اللي قام به فرد آخر، أو تشكيك مباشرة في الكفاءة دياله أمام الآخرين. وفي بيئة العمل يقدر يأخذ هذا السلوك شكل التقليل من مساهمة زميل أو محاولة إخفاء نجاحه بشتى الطرق. أما في البيئة التعليمية فيقدر يظهر من خلال السخرية من الطالب المتفوق أو تقليل من مجهوده ونجاحاته. وأثر هذا السلوك ما كيوقفش عند الفرد المستهدف، ولكن كيأثر حتى على الأسرة دياله، ومن اللي كيشعر بأن نجاحه غيجعله عرضة للانتقاد أو الحسد يقدر يتردد في التعبير على قدراته أو المشاركة بأفكاره، وهذا اللي كيخلق بيئة اجتماعية فيها الحذر من الآخر والدفاع عن النفس بدل التعاون والتكامل. هذا السلوك كيكون في غالبية الأحيان نتيجة للتنشئة الاجتماعية. بعض الأفراد كيكبروا في بيئات كتربط القيمة الشخصية بالترتيب والمقارنة والتفوق على الآخرين، وكيتعلم الفرد من الصغر يكون هو الأفضل حتى يحصل على التقدير، ومع الوقت كيولي هذا النمط اعتقاد راسخ بأن قيمة الفرد كتكون من خلال التفوق، وملي كيواجه فرد آخر متفوق عليه كيشعر بأن مكانته أصبحت مهددة، وأقرب سلاح ممكن يستخدمه وهو التقليل من شأن هذا المتفوق حتى يرجع التوازن النفسي اللي فقده. والثقافة الاجتماعية عندها دور في تكريس هذا السلوك أو الحد منه، من اللي كتعطي أهمية مفرطة للمنافسة والمكانة الاجتماعية والمظاهر الخارجية، كتصبح كل هذه المظاهر وسيلة للحكم على قيمة الفرد، ومن اللي كتشجع على التعاون والاعتراف بتنوع القدرات كيصبح سهل تقبل اختلاف الأفراد في مستوياتهم ونجاحاتهم. لذلك التقليل من شأن الآخرين سلوك خاصه معالجة عبر القيم الاجتماعية اللي كتشكل منها السلوكيات. أما الرغبة في التطور وتحقيق النجاح فهي رغبة طبيعية وإيجابية كتقوم على التعلم والعمل وتحسين القدرات، وماشي على التقليل من شأن الآخر. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه لسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لدايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
4: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
3: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
5: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة. وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
3: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر للمساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة، من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليمي وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إن غميز نيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نين غميسن غماب راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السر. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مسهل نشر أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
6: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
5: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادرات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 144.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيكي كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجال الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى ما تم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3,000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
8: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
9: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
10: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
7: المبادرة استهدفت 3,000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
11: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمهم السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحيها.
12: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
7: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
13: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
1: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذعى شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
13: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
16: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية، للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب، من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
17: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الداخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديمغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه

0: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دولياً بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاماً خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلاً 3 أهداف ومقدماً 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريحي الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
3: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.

0: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
4: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
5: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدوا معنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
6: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
3: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال غشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من
8: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح سيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لاسيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الانصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساساً رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكوراً وإناثاً. يجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
1: راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
9: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من أمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم عمرهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة، غير أن تمثيلية المشرفة المتوخاة لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداكشي، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Rime Radio. L'idaعة الأقرب إليكم. Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: وصلت شركة ميتا إلى تسوية وصفت بالتاريخية مع عشرات الولايات الأمريكية لإغلاق الدعوى القضائية التي تواجهها بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار. الشركة التي تمتلك شبكات للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وافقت على إجراء تغيرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار. بموجب هذه التسوية ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي فيسبوك وإنستغرام يبلغ ساعتين يوميا، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى 6 صباحا مع استثناء خدمة الرسائل من الإجراء. ومن المقرر أن تدخل التعديلات التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين حيز التنفيذ في الولايات الأمريكية خلال 6 أشهر. كما تلزم التدابير الشركة بتعطيل إشعارات محددة للقاصرين بين 10 ليلا والسابعة صباحا، وكذلك خلال ساعات الدوام المدرسي، إلى جانب إخفاء أعداد الإعجابات وتعطيل الفلاتر التي تحاكي عمليات التجميل.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوديا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
4: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
3: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
5: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
3: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو. غيم راديو.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة، وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديموغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تطبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمة القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة.
0: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
8: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
9: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
8: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
14: الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثانية طيب الله ثراهما.
14: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو.
17: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عاطق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب، بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
10: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
3: دخلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان، سواء في الدخول سواء في الخروج،
4: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدوا معنا مديان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
5: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
2: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذاعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذاعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السر. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها، رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مسهل النشرة، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزاً تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا، معك أميمة بوشعنين.
9: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة، دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
2: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 144.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدة الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم، وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم.

0: النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجالات الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى متم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
7: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو

0: بيناتنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هذه الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
1: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
2: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
1: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكنة المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تنهي عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، عملية تأتي ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة فترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
6: شكر كبير لوكالة بيت مال القدس على كل ما تقدمه في القدس ومنطقة شمال غرب القدس، وفعلا لقد شعرنا بالأثر الكبير من هذه الخدمات التي تقدمها الوكالة.
7: طبعا هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة.
8: نشكر وكالة بيت المال على كل الأشياء اللي بيقدموها.
5: المبادرة استهدفت 3000 تلميذ وتلميذة من المرحلتين الأساسية العليا والثانوية من أبناء الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام وأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت عملية توزيع هذه عددا من مناطق القدس وضواحيها.
9: فلها منا كل التحية والتقدير للمملكة المغربية لدعمه السخي والدائم والمتواصل لأبناء فلسطين وخاصة المدينة المقدسة وضواحيها.
10: يجزيكم عنا خير الجزاء يا رب، بما أنه أنا بربي في طفلة يتيمة فهي الحقيبة أكيد بتساعدني وبتخفف عني من مصاريف السنة على الأقل. شكرا جزيلا.
5: برنامج وكالة بيت مال القدس الشريف المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 يشمل تحسين البيئة المدرسية وتوسيع برنامج المنح الدراسية والإقامات التدريبية للطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية والمغربية، وأكد دعم مشاريع الطلبة ضمن حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرف المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: مستمعينا، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. مركز التكوين أكسس فضأ للقرب لتعزيز كفاءة الشباب بمراكش. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة المحلية بفاس. وتونات تحدث مخططها المديري لتحسين استغلال الإمكانيات المتاحة في مجال السقي. والبداية من جهة مراكش، حيث يعمل مركز تكوين أكسس سنتر بجامعة الوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف عليه الطيب العميري إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع الوقت. ويطمح المركز إلى تعزيز كفاءة المستفيدين وتحسين أفاق إدماجهم المهني والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية. ويضع أكسس سنتر الموجه خصوصا إلى المهنيين والباحثين عن العمل والنساء القرويات والطلبة رهن إشارتهم مجموعة من خدمات التكوين الملائمة لاحتياجاتهم، تشمل المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي، وبكلفة إجمالية قدرها 97,568 درهما. استفاد المشروع من مساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 87,811 درهما، أي ما يوثل 90% من التمويل، فيما بلغت المساهمة النقدية 9,757 درهما. وخصص هذا المبلغ أساسا لاقتناء التجهيزات والأدوات الضرورية لتشغيل المركز. وننتقل إلى جهة فاس مكناس، حيث جرى مؤخرا إطلاق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة بعمالة فاس برسم مخطط عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
5: البرنامج يوجه بالخصوص للتعاونيات النسائية التي تضم في عضويتها أكثر من 50% من النساء، بالإضافة إلى الجمعيات التي يديرها شباب تتراوح أعماره ما بين 18 و45 عاما، وذلك وفقا للقانون رقم 12-112. ويتعين أن تكون التعاونيات والجمعيات المتقدمة قد مارست أنشطتها لمدة عام على الأقل قبل نشر هذا إعلان عن المشاريع، وأن يكون مقرها الرئيسي وعناوين جميع أعضائها داخل عمالة فاس. ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الدخل وتعزيز القيمة وضمان استدامة الأنشطة ودمج الشباب اقتصاديا وخلق فرص عمل من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية. ووفقا للبرنامج، ستكون المشاريع التي ستحظى بموافقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤهلة للحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحد أقصى يبلغ 200,000 درهم، أي ما يعادل 90% كحد أقصى من مبلغ الاستثمار، فيما يشترط على حمل المشروع المساهمة بنسبة 10%. وتستثنى من برامج الدعم المشاريع المقدمة من قبل أفراد يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المشاريع المقدمة من قبل جهاتنا وأفراد سبق لهم الحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: ونختم من تونات، حيث تستعد المديرية الإقليمية للفلاحة لإطلاق دراسة لتحديث وتطوير وتحسين المخطط المديري للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم بهدف تأهيل واستغلال أفضل للإمكانيات المتاحة في هذا المجال. وتم لهذا الغرض إطلاق عملية اختيار الجهة المتخصصة لإجراء هذه الدراسة، والتي ستتاح إعادة تقييم الوضع الراهن للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم وأفاق تطويره، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت منذ وضع المخطط المديري السابق. وستركز الدراسة على تحديث سجلات المناطق السقوية ذات الصلة بالسقي الصغير والمتوسط وتقييم وضع التجهيزات المائية الأساسية القائمة وتحديد الفرص الجديدة لتطوير السقي باستخدام السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة أو المخطط إنجازها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت عمون تدمسا تنونت جوسكزين نغميسن جماب راديو غيم راديو
2: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
8: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023 علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال غشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعات تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية بما يمنح الشباب أولوية أهمية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب. كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة، تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
3: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان، سواء في الدخول سواء في الخروج،
4: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدو معانا مديان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
5: بالنسبة للسيرفيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
2: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة، غير أن تمثيلية المشرفة المتوخاة لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسات النيابية.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المودعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: غيم راديو الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس برباط. مرحبا بك.
2: مرحبا، شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحه اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
1: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الإصابة. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الإرضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس ا او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحد قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال استشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش، تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة ومتقبة، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشاء ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، أو الحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزلن إن غميزن قماب راديو.
5: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغسطس بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغسطس الماضي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة ضريح شريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليمي وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آية بينات من الذكر الحكيمة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إن غمزنين كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جزيل نغميسن جما براديو. ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
9: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
8: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
10: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
11: وفي نفس السياق دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
12: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح

0: تفاهما تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
1: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ماس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، فيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
0: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخر، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:02.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: ف
3: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له

0: ومنذ نحو 3 سنوات مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغسطس بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغسطس الماضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغر البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغر لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية، وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان، أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
7: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
6: إلى شأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
8: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة الحملات السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
6: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع تركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
9: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
6: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
10: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
6: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:02.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوتنا اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز السيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
5: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
4: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
6: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
4: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
7: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار الخبرة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
8: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمعوا في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
4: في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026 بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق التتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين، في زامبيا رئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد الشاملة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات الخمس المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلف لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة وتجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولايات الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولايات الأولى لهيشيليما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
9: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيها القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
11: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1240 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
5: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
4: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
6: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
4: وفي نفس السياق دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
7: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانونية الدولية الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون

0: تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
1: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
0: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:02:31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليمي

0: وممثلو السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
5: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي في الديزاين، كذلك في اللغات في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
4: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
6: الدور ديالي في هذه الشركه هو انني كنساعد في صناعه المحتوى وكذلك كنعطي افكار جديده واكثر ابداعيه باش نطوروا من المحتوى ديال الشركه وكذلك اكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط بل هي فرصه جديده للشباب باش يتعلموا مهارات جديده ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياه اليوميه ديالهم.
4: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
7: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيانة وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثانية طيب الله ثراهما.
8: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة ونستهلها بأبرز العناوين.
10: مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1240 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
11: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
10: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
12: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة المغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
13: وفي نفس السياق دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع تركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
14: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
13: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة.
15: في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية لصناعة الغذائية أمس الأربعاء برباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
16: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هذا فيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، فيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هذه المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
15: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:02:31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أكيد أن أي فرد كيشعر بالنفور من فرد آخر، كيقلل من قدراته أو إنجازاته أو الآراء دياله، واللي كيقوم بهذا السلوك غالبا كيعكس شعور بالنقص أو الرغبة في التفوق على حسابهم. أما الفرد الواثق من نفسه فهو اللي كيقدر نجاح الآخرين وكيشجعهم، وتقليل من شأن الآخرين من السلوكيات اللي كتظهر في مختلف البيئات الاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو مكان العمل أو العلاقات اليومية. ويقدر يبان هذا السلوك في بعض الأحيان بسيط كالسخرية من رأي فرد أو تقليل من إنجازاته، لكن يقدر يخفي وراءه دوافع نفسية واجتماعية أكثر تعقيدا. ومن أبرز هذه الدوافع حسب العلوم السلوكية الرغبة الدفينة في التفوق على الآخرين وإثبات الذات. فالفرد اللي كيشعر بأن مكانته مهددة يقدر يلجأ بصورة واعية أو غير واعية إلى الانتقاص من قيمة الآخرين حتى يشعر بأنه أكثر أهمية أو قدرة أو نجاح. وما كيعنيش هذا الأمر أن كل فرد كينتقد الآخرين أو كيختلف معهم كيسعى بالضرورة للتقليل من شأنهم. فالنقد الموضوعي أساسي في تطور العلاقات والمؤسسات والمجتمعات، غير أن المشكلة كتظهر من اللي كيتحول النقد من تقييم السلوك أو الفكرة إلى استهداف نفس الفرد، أو من اللي كيصبح التقليل من الآخرين وسيلة عند فرد لتعزيز صورته على نفسه. وهنا كيتحول السلوك من ممارسة اجتماعية عادية إلى نمط يمكن يأثر سلبا على الفرد وعلى محيطه الاجتماعي. يمكن تفسير هذا السلوك من خلال المقارنة الاجتماعية، مثلا ما كيقارن الفرد نفسه بالآخرين من حيث النجاح والقدرات والمكانة والمظهر والاعتراف الاجتماعي، ومن اللي كتكون لصالح الفرد كتكبر ثقته بنفسه. أما من اللي كيشعر بأنه أقل من الآخرين يقدر يشعر بالنقص أو الغيرة أو التهديد، وفي بعض الحالات بدل ما يشتغل على تطوير ذاته كيحاول خفض قيمة الفرد اللي قارنه بنفسه. وهكذا كتصبح عملية تقليل من شأن الآخر نوع من التعويض النفسي، وإلا ما قدرش يرفع من مستوى إنجازه يقدر يحاول يبين إنجاز الآخر أقل أهمية. ومن هنا كتظهر العلاقة بين تقدير الذات والسلوك الاجتماعي. فالفرد اللي عنده تقدير متوازي لذاته كيقدر يعترف بنجاح الآخرين بلا ما يشعر بأن نجاحهم كيمثل تهديد مباشر ليه. أما الفرد اللي كيربط قيمته الشخصية بالتفوق المستمر على الآخرين يقدر يلقى صعوبة في تقبل وجود أفراد أكثر نجاح أو معرفة أو قدر منه. لذلك يمكن يتحول التفوق من هدف إيجابي كيحفز على التطور لحاجة نفسية مستمرة لإثبات الذات، وفي هذه الحالة كيصبح نجاح الآخر مصدر للقلق بدل ما يكون مصدر للإلهام. وممارسة تقليل من شأن الآخرين كتاخذ أشكال متعددة، ممكن تكون مباشرة بحال السخرية والإهانة والاستهزاء بالقدرات، وممكن تكون غير مباشرة بحال تجاهل الإنجازات أو نسب النجاح ديالو للحظ أو الظروف أو مساعدة الآخرين. ويمكن يظهر السلوك من خلال المقارنات المستمرة أو استخدام عبارات كتقلل من قيمة العمل اللي قام به فرد آخر، أو تشكيك مباشرة في الكفاءة ديالو أمام الآخرين. وفي بيئة العمل يقدر يأخذ هذا السلوك شكل تقليل من مساهمة زميل أو محاولة إخفاء نجاحه بشتى الطرق. أما في البيئة التعليمية فيقدر يظهر من خلال السخرية من الطالب المتفوق أو تقليل من مجهوده ونجاحاته. وأثر هذا السلوك ما كيوقفش عند الفرد المستهدف، ولكن كيأثر حتى على الأسرة ديالو. ومن اللي كيشعر بأن نجاحه غيجعله عرضة للانتقاد أو الحسد يقدر يتردد في التعبير على قدراته أو المشاركة بأفكاره، وهذا اللي كيخلق بيئة اجتماعية فيها الحذر من الآخر والدفاع عن النفس بدل التعاون والتكامل. هذا السلوك كيكون في غالبية الأحيان نتيجة للتنشئة الاجتماعية. بعض الأفراد كيكبروا في بيئات كتربط القيمة الشخصية بالترتيب والمقارنة والتفوق على الآخرين، وكيتعلم الفرد من الصغر يكون هو الأفضل حتى يحصل على التقدير. ومع الوقت كيولي هذا النمط اعتقاد راسخ بأن قيمة الفرد كتكون من خلال التفوق، ومن اللي كيواجه فرد آخر متفوق عليه كيشعر بأن مكانته أصبحت مهددة، وأقرب سلاح ممكن يستخدمه هو التقليل من شأن هذا المتفوق حتى يرجع التوازن النفسي اللي فقده. والثقافة الاجتماعية عندها دور في تكريس هذا السلوك أو الحد منه، من اللي كتعطي أهمية مفرطة للمنافسة والمكانة الاجتماعية والمظاهر الخارجية كتصبح كل هذه المظاهر وسيلة للحكم على قيمة الفرد. ومن اللي كتشجع على التعاون والاعتراف بتنوع القدرات كيصبح سهل تقبل اختلاف الأفراد في مستوياتهم ونجاحاتهم. لذلك التقليل من شأن الآخرين سلوك خاصه معالجة عبر القيم الاجتماعية اللي كتشكل منها السلوكيات. أما الرغبة في التطور وتحقيق النجاح فهي رغبة طبيعية وإيجابية كتقوم على التعلم والعمل وتحسين القدرات وماشي على التقليل من شأن الآخر. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
4: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
3: إلى شأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
5: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية. تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا، الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
3: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
3: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
6: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هذا الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هذه المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
3: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:02.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السر. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها، رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مسهل نشر، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
8: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
7: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 144.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجالات الإيرادات الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى متم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1,204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحالي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
4: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
3: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا خراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
5: من أجل تحفيز خراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي. الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
3: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
2: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
3: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

0: في منظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار والشراكات الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
1: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمعوا في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية سميتها ماس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
0: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق التتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في زامبيا، رئيس هيشي ليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا، لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا، أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد

0: هذا في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد الشاملة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات الخمس المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلفا لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة وتجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولاية الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولاية الأولى لهيشيليما ما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
0: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيها القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
2: مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو، غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1240 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
6: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وأوفى في سياق تقرير التالي.
7: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: وفي نفس السياق دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
1: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
8: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، فيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية. غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
1: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 من الثانية. وفي منافسة الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسة الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: مستمعينا، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. مركز تكوين أكسس فضاء للقرب لتعزيز كفاءة الشباب بمراكش.
9: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطلق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة المحلية بفاس. وتونات تحدث مخططها المديري لتحسين استغلال الإمكانيات المتاحة في مجال السقي. والبداية من جهة مراكش، حيث يعمل مركز تكوين أكسس سنتر بجامعة الوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف عليه الطيب العميري إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع الوقت. ويطمح المركز إلى تعزيز كفاءة المستفيدين وتحسين أفاق إدماجهم المهني والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية محلية. ويضع أكسس سنتر الموجه خصوصا إلى المهنيين والباحثين عن العمل والنساء القرويات والطلبة رهن إشارتهم مجموعة من خدمات التكوين الملائمة لاحتياجاتهم، تشمل المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. وبكلفة إجمالية قدرها 97,568 درهما استفاد المشروع من مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 87,811 درهما، أي ما يمثل 90% من التمويل، فيما بلغت المساهمة النقدية 9,757 درهما. وخصص هذا المبلغ أساسا لاقتناء التجهيزات والأدوات الضرورية لتشغيل المركز. وننتقل إلى جهة فاس مكناس، حيث جرى مؤخرا إطلاق دعوة لتقديم مشاريع لتعزيز سلاسل القيمة بعملات فاس برسم مخطط عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
10: البرنامج يوجه بالخصوص للتعاونيات النسائية التي تضم في عضويتها أكثر من 50% من النساء، بالإضافة إلى الجمعيات التي يديرها شباب تتراوح أعماره ما بين 18 و 45 عاما، وذلك وفقا للقانون رقم 12-112. ويتعين أن تكون التعاونيات والجمعيات المتقدمة قد مارست أنشطتها لمدة عام على الأقل قبل نشر هذا إعلان عن المشاريع، وأن يكون مقرها الرئيسي وعناوين جميع أعضائها داخل عمالة فاس. ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحسين الدخل وتعزيز القيمة وضمان استدامة الأنشطة ودمج الشباب اقتصاديا وخلق فرص عمل من خلال تطوير سلاسل القيمة المحلية. ووفقا للبرنامج، ستكون المشاريع التي ستحظى بموافقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤهلة للحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحد أقصى يبلغ 200,000 درهم، أي ما يعادل 90% كحد أقصى من مبلغ الاستثمار، فيما يشترط على حمل المشروع المساهمة بنسبة 10%. وتستثنى من برامج الدعم المشاريع المقدمة من قبل أفراد يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وكذلك المشاريع المقدمة من قبل جهاتنا وأفراد سبق لهم الحصول على دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: ونختم من تونات، حيث تستعد المديرية الإقليمية للفلاحة لإطلاق دراسة لتحديث وتطوير وتحسين المخطط المديري للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم بهدف تأهيل واستغلال أفضل للإمكانيات المتاحة في هذا المجال. وتم لهذا الغرض إطلاق عملية اختيار الجهة المتخصصة لإجراء هذه الدراسة، والتي ستتاح إعادة تقييم الوضع الراهن للسقي الصغير والمتوسط في الإقليم وأفاق تطويره، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت منذ وضع المخطط المديري السابق. وستركز الدراسة على تحديث سجلات المناطق السقوية ذات الصلة بالسقي الصغير والمتوسط وتقييم وضع التجهيزات المائية الأساسية القائمة وتحديد الفرص الجديدة لتطوير السقي باستخدام السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة أو المخطط إنجازها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
11: الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1240 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
6: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
7: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: وفي نفس السياق دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
1: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
8: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، فيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
1: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق التتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: مستمعينا، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية، صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا، ف فيضانة نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع ارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
14: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1240 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
6: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
1: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا خراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
7: من أجل تحفيز خراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
1: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي تفاصيله.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
1: وفي المجال الرقمي وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية أمس الأربعاء برباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027 وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب

0: والإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
1: في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق التتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم. انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبة 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
4: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان، سواء في الدخول سواء في الخروج،
5: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدوا معنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
6: بالنسبة للسيربيس في الآلي، سواء في الآلي ولا في الروتور، كان واحد سيربيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمة، كان واحد الاستقبال جيد.
3: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
9: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
8: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
10: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
8: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
11: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزعية السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
8: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار الاستقرار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
12: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد لا فيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
8: في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026 بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوديا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
14: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هذه الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هذا الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
13: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجامعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
15: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
13: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: صنفت المفوضية الأوروبية رسميا نظام الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وشبكة التواصل الاجتماعي ريديت ومنصة الألعاب التفاعلية روبلوكس ضمن الفاعلين الرقميين الكبار الخاضعين لرقابة مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن هذه الخدمات باتت مطالبة بالامتثال لمعايير أكثر صرامة في مجال السلامة والشفافية بعدما تجاوز متوسط عدد مستخدمي كل منها 45 مليون مستخدم شهريا في الاتحاد الأوروبي. وصنف شات جي بي تي من الآن فصاعدا باعتباره محرك بحث إلكترونيا ضخما جدا بما يؤكد وضعه المستوج كأداة للمحادثة ومحرك للبحث على شبكات الأنترنت، فيما صنفت ريديت وروبلوكس ضمن المنصات الإلكترونية الضخمة جدا. وبموجب هذا التصنيف باتت المفوضية الأوروبية تتمتع بصلاحيات للتحقيق وستشرف على مدى الامتثال لقانون الخدمات الرقمية بالتعاون مع السلطات الإيرلندية والهولندية باعتبارهما البلدين اللذين تتخذ فيهما هذه الخدمات مقرات لها داخل الاتحاد الأوروبي. وأمام الشركة الثلاث مهلة حتى نهاية نوفمبر المقبل للامتثال لهذه الالتزامات الإضافية، علما أنها كانت خاضعة بالفعل للالتزامات العامة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية والمطبقة على جميع محركات البحث والمنصات الإلكترونية.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
7: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
6: إلى شان الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
5: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة المغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
6: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع تركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
8: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الأفريقية حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
6: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
9: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
6: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين. الشاهين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8 دقائق و46 ثانية. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4 مرات 400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3 دقائق و32 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين، في زامبيا رئيس هيشيليما يتعهد بمضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية. في جنوب إفريقيا، لجنة الانتخابية ترفض ادعاءات المؤتمر الوطني الإفريقي بشأن مشاكل تقنية أثرت على إيداع لوائح المرشحين. في كينيا، أزيد من 46 مليون دولار لدعم البذور المعتمدة. أهلا بكم من جديد. رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما يؤدي اليمين الدستورية في لوساكا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. هيشيليما تعهد في خطاب تنصيبه بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد شاملة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: مراسم التنصيب جرت في الملعب الوطني للأبطال بلوساكا بحضور آلاف الزامبيين وقادة دول المنطقة ووفود دولية. ومع أداء اليمين، انتقلت السلطة التنفيذية رسمية للسنوات 5 المقبلة، حيث قدم الرئيس أجندة نمو زامبيا باعتبارها المحور الرئيسي لولايته الثانية والأخيرة خلف لمنصة الفجر الجديد التي وجهت عمله خلال الولاية الأولى. هيشيليما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة تجاوز الانقسامات السياسية، مشددا على أن زامبيا ستواصل العمل على أن تكون صوتا من أجل السلام والحوار داخل المجتمع الدولي، لكون التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون سلام واستقرار. الولاية الجديدة تبدأ في وقت تعمل فيه زامبيا على ترسيخ المكاسب التي حققتها في مجال إعادة هيكلة ديونها واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين والطاقة. وكانت الولاية الأولى لهيشيليما قد انشغلت إلى حد كبير بإصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل موجات جفاف ونقص في الكهرباء وتراجع قيمة العملة الوطنية.
10: نواصل من جنوب إفريقيا. لجنة الانتخابية المستقلة في البلاد رفضت ادعاءات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بالنظام الإلكتروني منعت الحزب من احترام الموعد النهائي لإيداع لوائح مرشحيه لانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. اللجنة أكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنها لم تمنح أي حزب فرصة إضافية للتسجيل بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد في 28 غشت الماضي، مشددة على أن نظام إيداع الترشيحات عبر الإنترنت ظل متاحا طوال العملية. من جهته أقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأن عددا من الترشيحات لم يتم استكمالها، واصفا الوضع بالمشكلة التقنية والإدارية، وهو ما قد يعقد استعدادات الحزب الحاكم لخوض انتخابات بلدية يتوقع أن تكون شديدة التنافس. نختم من كينيا. السلطات في البلاد تعتزم تخصيص أزيد من 46 مليون دولار لدعم نحو 40 مليون كيلوغرام من البذور المعتمدة بهدف مساعدة الفلاحين على استئناف إنتاجهم بعد فترات الجفاف. وزير الزراعة والثروة الحيوانية موتاهي كاغوي أكد أن هذه الخطوة تهدف لخفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التكفل بنصف سعر البذور المعتمدة في بلد يساهم فيها القطاع الفلاحي بنحو 33% من الناتج الداخلي الخام. وارتباطا بالفلاحة، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في موريتانيا بحث مع وفد إيطالي سبل إنجاز مشروع زراعي كبير يمتد على حوالي 20,000 هكتار بولاية البراكنا جنوب البلاد. المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي من شأنه أن يساهم في إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية كمنتج استراتيجي، وإنشاء خط لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح لرفع مردودية القطاع. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
12: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1240 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
7: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
6: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا خراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
5: من أجل تحفيز خراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة المغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
6: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
8: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
6: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء برباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
9: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية سميتها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
6: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين.

0: 2026 بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يشهد العرض المتحفي بالدار البيضاء تطورا وتنوعا متواصلين بفضل افتتاح مؤسسات جديدة وتتمين فضاءات مخصصة للذاكرة والثرات ومختلف أشكال التعبير الفني، وتتجسد هذه الدينامية التي تعزز المشهد الثقافي للمدينة على الخصوص في افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية خلال هذا الصيف ومتحف الذاكرة بالدار البيضاء خلال السنة الماضية، وهما فضاءان يعززان مكانة العاصمة الاقتصادية كوجهة ثقافية. ويعد متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي صممه المهندس المعماري الياباني الشهير تادوا أندو إنجازه الوحيد في القارة الإفريقية، ويقع المتحف في قلب المدينة القديمة للدار البيضاء حيث تندمج هندسته المعمارية المعاصرة بانسجام مع النسيج التاريخي للمكان. في محطة ثقافية جديدة، ينطلق الموسم الثقافي في فرنسا هذه السنة غنيا بالمواعيد المخصصة للتراث والإبداع المعاصر والتبادل الدولي بحضور مغربي لافت من خلال سلسلة من التظاهرات والمبادرات التي تسلط الضوء على تنوع وحيوية الإبداع الثقافي بالمملكة. ويجسد هذا الحضور على الخصوص جيل جديد من المبدعين الذين سيقدمون للجمهور الفرنسي والأوروبي ولمغاربة العالم برمجة تغطي طيفا واسعا من المجالات، من الفنون البصرية والتراث إلى فنون الطبخ والتصوير والأدب والصناعة التقليدية وأشكال الإبداع الجديدة. احتضنت دار الأوبرا المصرية خلال افتتاح فعاليات الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمشاركة واسعة من الفنانين والمسرحيين والباحثين من مصر والعالم العربي، وشهد حفل الافتتاح تكريم 13 شخصية مسرحية مصرية وعربية ودولية تقديرا لإسهاماتها في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة والبحث والسينوغرافية والتدريب والعمل الثقافي، من بينهم الفنان حمزة العيلي والمخرج طارق الدويري ومهندس الديكور محمد الغرباوي والمخرج والناشط المسرحي حمدي حسين والباحث والأكاديمي عصام عبد العزيز والفنانة عايدة فهمي، إلى جانب شخصيات مسرحية من نيوزيلندا، الولايات المتحدة، إنجلترا والعراق والكويت ولبنان ثم السودان. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحالي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
5: إلى شان الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيزا انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
3: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
5: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع تركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الأفريقية حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
5: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
6: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
5: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، المواطنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026 بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 من الثانية. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
8: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
9: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
10: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
1: Rim Radio. الإذاعة الأقرب إليكم. Rim Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يشهد العرض المتحفي بالدار البيضاء تطوراً وتنوعاً متواصلين بفضل افتتاح مؤسسات جديدة وتتمين فضاءات مخصصة للذاكرة والصورات ومختلف أشكال التعبير الفني، وتتجسد هذه الدينامية التي تعزز المشهد الثقافي للمدينة على الخصوص في افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية خلال هذا الصيف ومتحف الذاكرة بالدار البيضاء خلال السنة الماضية، وهما فضاءان يعززان مكانة العاصمة الاقتصادية كوجهة ثقافية. ويعد متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي صممه المهندس المعماري الياباني الشهير تادوا أندو إنجازه الوحيد في القارة الإفريقية، ويقع المتحف في قلب المدينة القديمة للدار البيضاء، حيث تندمج هندسته المعمارية المعاصرة بانسجام مع النسيج التاريخي للمكان. في محطة ثقافية جديدة، ينطلق الموسم الثقافي في فرنسا هذه السنة غنيا بالمواعيد المخصصة للتراث والإبداع المعاصر والتبادل الدولي بحضور مغربي لافت من خلال سلسلة من التظاهرات والمبادرات التي تسلط الضوء على تنوع وحيوية الإبداع الثقافي بالمملكة. ويجسد هذا الحضور على الخصوص جيل جديد من المبدعين الذين سيقدمون للجمهور الفرنسي والأوروبي ولمغاربة العالم برمجة تغطي طيفا واسعا من المجالات، من الفنون البصرية والتراث إلى فنون الطبخ والتصوير والأدب والصناعة التقليدية وأشكال الإبداع الجديدة. احتضنت دار الأوبرا المصرية خلال افتتاح فعاليات الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمشاركة واسعة من الفنانين والمسرحيين والباحثين من مصر والعالم العربي. وشهد حفل الافتتاح تكريم 13 شخصية مسرحية مصرية وعربية ودولية تقديرا لإسهاماتها في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة والبحث والسينوغرافية والتدريب والعمل الثقافي، من بينهم الفنان حمزة العيلي والمخرج طارق الدويري ومهندس الديكور محمد الغرباوي والمخرج والناشط المسرحي حمدي حسين والباحث والأكاديمي عصام عبد العزيز والفنانة عايدة فهمي، لجانب شخصيات مسرحية من نيوزيلندا، الولايات المتحدة، إنجلترا والعراق والكويت ولبنان ثم السودان. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
5: إلى شأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
3: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
5: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزعية السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
5: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني، والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
6: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمعوا في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية سميتها ميس دوسدورف اللي غادي نهيئوا لا فيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية غادي بشراكة مع هذه المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
5: في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026 بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السرب. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية. في مستهل النشرة، أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
13: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
12: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 244.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيكي كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجال الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى ما تم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسي قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
14: ريم راديو.
11: ريم راديو.
14: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
2: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
5: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وأوفى في سياق تقرير التالي.
14: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
5: وفي نفس السياق دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع تركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزعي السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
5: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء برباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
6: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمعوا في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ماس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
5: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية

0: فاز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق التتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفني. ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية، صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا، فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع ارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833 ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق الحقوق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة

0: للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال غشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
5: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفلسطيني الفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
4: إلى شان الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
6: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
4: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
7: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة، وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
8: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال الأغرو أليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
4: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8 دقائق و46 ثانية. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق التتابع 4 مرات 400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3 دقائق و32 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بيئة العمل فضاء اجتماعي كتقطع فيه الأدوار المهنية مع المكانة والسلطة والتقدير والاعتراف الاجتماعي، لذلك يمكن يبينوا بعض الأفراد سلوك كيتمثل في إظهار نفسهم باعتبارهم كيعرفوا كل شيء أو تقديم إجابات قطعية حتى ملي كتكون معرفتهم محدودة بعض الأمور، أو التدخل في مختلف المواضيع وإبداء الرأي فيها، أو رفض الاعتراف بعدم المعرفة. وهذا السلوك ماشي دائما خاص تفسيرو على أنه غرور فردي أو رغبة بسيطة في الاستعراض، يقدر يكون في بعض الحالات سلوك تعويضي كيحاول الفرد من خلاله معالجة شعور داخلي بالنقص أو عدم الكفاءة أو الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية والمهنية. ومن منظور علم الاجتماع ما كينفصلش هذا السلوك على طبيعة التنظيم المهني والعلاقات اللي كتحكمه، فالفرد ما كيتعاملش مع الفراغ وإنما داخل مجموعة مهنية كتوضع معايير للنجاح والكفاءة والهيبة، وكل ما ارتبطت قيمة الفرد في المؤسسة بصورة الخبير اللي كيعرف كل شيء كتزاد الضغوط اللي كتدفع ليه المحافظة على هاد الصورة حتى ملي كتجاوز قدراته الفعلية. والسلوك التعويضي في العمل هو واحد النمط كيلجأ ليه الفرد بصورة واعية أو غير باش كيعوض الشعور بالنقص أو الضعف أو التهديد اللي كيمس صورته على ذاته. وما كيعنيش هاد الأمر بالضرورة أن الشخص كيفتقر فعلا للكفاءة، وإنما يقدر يعني أن هناك فجوة بين الصورة اللي كيرغب يقدمها على نفسه والصورة اللي كيشعر بها داخليا. في بيئة العمل يمكن تظهر هذه الآلية من خلال المبالغة في عرض المعرفة أو استخدام لغة تقنية معقدة لإثبات الكفاءة أو مقاطعة الآخرين باستمرار أو إعطاء إجابات فورية في جميع المواضيع أو رفض قول لا أعرف. ويقدر يصبح إظهار المعرفة وسيلة لحماية المكانة الاجتماعية للفرد، خصوصا من اللي كيشعر بأن الاعتراف بالجهل الجزئي يقدر يوصل فقدان الاحترام أو الدعم. وبالتالي عبارة أنا كنعرف كل شيء يمكن ما تكونش مجرد تعبير على الثقة، بل يمكن تكون أحيانا استراتيجية رمزية للدفاع عن الذات. فالسلوك الفردي داخل المؤسسة كيتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الجماعة، فإذا كانت ثقافة العمل كتكافئ الفرد اللي كيتحدث بزاف وكيقدم نفسه باعتبار صاحب الحلول دائما يقدر يفكر بأن إظهار المعرفة عنده فائدة اجتماعية ومهنية كبيرة، وهنا كيصبح الاعتراف بالجهل سلوك محفوف بالمخاطر. فقول الموظف ما كنعرفش أو لا ما عرفتش يقدر يتفسر في بعض البيئات باعتباره علامة ضعف، بينما يقدر يتفسر في مؤسسات اللي كتمتع بثقافة تعلم صحية باعتباره دليل على الصدق والاستعداد للتعلم. ومن هنا المشكلة ماشي في الفرد وحده، بل في النظام الاجتماعي اللي كيحدد اللي خاص يتكافأ عليه الفرد واللي يتعاقب عليه. فإذا كانت المؤسسة كتمنح المكانة اللي كيتظاهر باليقين، فهنا تقدر تنتج بصورة غير مباشرة سلوكيات المبالغة في المعرفة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمل المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن زملائه أكثر خبرة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمان المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن الزملاء ديالو أكثر خبرة أو أن المديرين كيراقبوا أداؤه باستمرار. وفي هذه الحالة كيصبح الحفاظ على صورة الفرد الكفء هدف نفسي واجتماعي مهم، ويمكن يحاول الفرد مثلا المشاركة في كل النقاش وإبداء رأيه في كل قضية وتقديم حلول حتى في المجالات اللي ما عندوش معرفة كافية فيها. والغاية الغير مباشرة من هذا الأمر هي إرسال رسالة للآخرين مفادها أنا عندي قيمة وأنا قادر وأنا كنستحق هذا الموقع. والسلوك التعويضي هنا كيعمل كآلية لحماية الهوية المهنية، وكل ما شعر الفرد بأن هويته المهنية مهددة زادت حاجته لتعزيزها أمام الآخرين. أيضا يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم إدارة الانطباع. فالأفراد في الحياة المهنية ما كيقوموش بالعمل فقط، ولكن كيقدموا أنفسهم باستمرار أمام الآخرين وكيسعوا باش يشوفوهم بشكل جيد. لذلك ممكن يتحول إظهار المعرفة لأداء اجتماعي هدفه التأثير في الطريقة اللي كيشوفوه بها الآخرين، ويصبح الكلام وسيلة لإنتاج صورة معينة على الذات، إلا أن هناك فرق بين الكفاءة الحقيقية وعرض الكفاءة. فالفرد الكفء يقدر يعرف حدود المعرفة دياله ويعترف بها، في حين أن الفرد اللي كيعتمد على التعويض يقدر يشعر بأنه مضطر لإخفاء هذه الحدود. لذلك كثرة الحديث لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة، والاعتراف بعدم المعرفة ما كيعنيش بالضرورة انخفاض الكفاءة. ومن اللي كيصبح إظهار المعرفة سلوك دائم عند الفرد يمكن يؤدي لنتائج سلبية على مستوى العلاقات بالعمل، ويمكن يشعر الزملاء بأنه كيحتكر النقاش أو كيقلل من قيمة الخبرة ديالهم، وتقدر أيضا تراجع فرص التعاون معه. فالفرد اللي كيصر على الظهور باعتباره كيعرف كل شيء يقدر يلقى صعوبة في تلقي النقد، وإذا كانت صورته المهنية كتعتمد على عدم ارتكاب الخطأ فأي ملاحظة صحيحية يمكن تفهم كتهديد شخصي وماشي فرصة للتعلم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
4: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
3: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
5: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية. تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا، الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
3: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
2: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
3: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء برباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
6: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ماس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، فيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
3: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:02.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نين غميسن قماب راديو.
7: أزول في اللون نايمس في إدنغ يقوم زواروني نغمسنا أنغاصة دين المسؤولة يتما وستان داخلية مزدو طوان صريحات الترشيحة لانتخابات يغدى ستاي الأعضاء النسقيم النواب تلي لنا المنصة الإلكترونية إراحة ريدغامان ثلاثة مزواروك شو تنبير وزقاس نوال 2026 ميغان 1003 أنت صريحة الترشيح أزدار كيغات المترشحين والمترشحات ولي لنا كيغاتي كبرنا نسترتيت سكيغات ينغيسنا إن مزد التصريحات الترشيحات تلي لنا إلا جيس نتكيغات الدوائر الانتخابية نغنيستين المحلية ولا الدوائر نستين تسقيوين تلي تيوسكرن كيغات تسقيوين أنت ما زرت نخا إلا تيرياد لإطلاق نية الدعوة فديل كيغات نيسن فارن تعزيزا سلاسل القيمة للعمل أنفاس المخطط أنتورين مبادرة تنمور تنمية أفغانتي وسبقاس نوال 2026 العملية ذات الليلان كيغات تسقيا أرسويري كيغات القطاعات أسلو النكو وينت دمساد التضامن أرتوافقن الأنشطة النسد كيغات سلاسل القيمة القطاعات تلي مدارت لاية الأولويات يحددنا في المستوى العملية تشكاد لاية نقراو اسكار تحسين الدخل دلين ماجن تدمساس لو انو كي عريمنا اتيوسكار ايات المرحلة اسكراتاس المبادرة تنمور التنمية تفغانتا غلادة المنطقة سيدي موسى أقلوت اللي ديوشكان اللي قليم من تيزني ترسر دي تشكان مدنس لو النكو اللي سكانية الرياضة الركوب الأمواج سلو النكو اللي تلاقي الموقع باهري عدن الأمواج النساء تليحيين باهرة أدغراد واللي ديوشكان 15 كيلومتر ينقرس تغرمت تيزني تيغات الوجاي كيغات مدنس لو النكو اللي سكانية الرياضة الركوب الأمواج كيغات الأعمار تلدرس نية الخبرة اللي نقيس كيغات مدنس كارنة تنونتاد كيغات سكوسنا سلو النكو واللي نسيسي التشكان واللي سن ولا واللي كان مبتدئين تيراني نغمسنا نوسا تنميرتنون
1: غيم راديو الخبر من المصدر.
3: جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية في كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين المواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول كافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسات النيابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان تحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
4: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
3: إلى الشأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
5: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي. الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
3: وفي نفس السياق دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة مع تركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
2: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراك إدماج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
3: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء برباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
6: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمعوا في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هاد الفيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هاد المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكات.
3: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8 دقائق و46 ثانية. كما أحرز 1000

0: 0.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها يشهد العرض المتحفي بالدار البيضاء تطورا وتنوعا متواصلين بفضل افتتاح مؤسسات جديدة وتتمين فضاءات مخصصة للذاكرة والصورات ومختلف أشكال التعبير الفني، وتتجسد هذه الدينامية التي تعزز المشهد الثقافي للمدينة على الخصوص في افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية خلال هذا الصيف ومتحف الذاكرة بالدار البيضاء خلال السنة الماضية، وهما فضاءان يعززان مكانة العاصمة الاقتصادية كوجهة ثقافية. ويعد متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي صممه المهندس المعماري الياباني الشهير تادوا أندو إنجازه الوحيد في القارة الإفريقية، ويقع المتحف في قلب المدينة القديمة للدار البيضاء، حيث تندمج هندسته المعمارية المعاصرة بانسجام مع النسيج التاريخي للمكان. في محطة ثقافية جديدة، ينطلق الموسم الثقافي في فرنسا هذه السنة غنيا بالمواعيد المخصصة للتراث والإبداع المعاصر والتبادل الدولي بحضور مغربي لافت من خلال سلسلة من التظاهرات والمبادرات التي تسلط الضوء على تنوع وحيوية الإبداع الثقافي بالمملكة. ويجسد هذا الحضور على الخصوص جيل جديد من المبدعين الذين سيقدمون للجمهور الفرنسي والأوروبي ولمغاربة العالم برمجة تغطي طيفا واسعا من المجالات، من الفنون البصرية والتراث إلى فنون الطبخ والتصوير والأدب والصناعة التقليدية وأشكال الإبداع الجديدة. احتضنت دار الأوبرا المصرية خلال افتتاح فعاليات الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمشاركة واسعة من الفنانين والمسرحيين والباحثين من مصر والعالم العربي. وشهد حفل الافتتاح تكريم 13 شخصية مسرحية مصرية وعربية ودولية تقديرا لإسهاماتها في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة والبحث والسينوغرافية والتدريب والعمل الثقافي، من بينهم الفنان حمزة العيلي والمخرج طارق الدويري ومهندس الديكور محمد الغرباوي والمخرج والناشط المسرحي حمدي حسين والباحث والأكاديمي عصام عبد العزيز والفنانة عايدة فهمي، لجانب شخصيات مسرحية من نيوزيلندا، الولايات المتحدة، إنجلترا والعراق والكويت ولبنان ثم السودان. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: يعمل مركز التكوين
4: أكسس سنتر بجامعة لودايا بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال

0: تالي فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
1: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي. كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفترة ديال القراية، او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
0: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
2: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى، وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة، وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
0: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر إلى المساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى
3: ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
5: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل، أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
4: إلى شان الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاة في سياق تقرير التالي.
6: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
4: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيزا لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
7: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات الجماعات المسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكات الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
8: هذا الاجتماع جد مهم لأننا غادي نجتمع في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف اللي غادي نهيئوا لا فيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هذه المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
4: في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، فادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا، وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط رانتو 2026، بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:32.31. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفني، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: مستمعين الأوفياء أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيو، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
10: ليديسيون ديال هذا العام سي ليديسيون 24 غتكون ان شاء الله من 17 حتى 20 سبتمبر. عندنا 4 ايام ديال الموسيقى فيها انواع موسيقيه مختلفه، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون ايوت ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، الروك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار الرابع.
11: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي مع الشباب ديال دور الشباب ديال وولف الحي الحسني لي ساسفا. هذا العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
9: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصص لدعم التصدير في قطاع الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات لا سيما من خلال برنامج باور اكسبور الذي تم ارساؤه في اطار خريطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعات التقليدية على الاستفادة بشكل اكبر من آليات المواكبة المتاحة بما يساهم في تعزيز حضورها بالاسواق الخارجية ودعم احداث فرص الشغل والاسهام في اشعاع الصناعات التقليدية المغربية على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
12: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسيها هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤثرها جمعية تيزنيت لركوب الأمواج.
13: أمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين. كنستهدفوا بالضبط ثلاثة ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
12: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية طبيعيتي للساحل الأطلسي.
13: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي. كنحاولوا نبداو بالتسخينات من بعد كندوزو الجزء النظري في الرملة ومن بعد كندوزو الجزء التطبيقي في الماء.
12: ويبقى شاطئ أغلو الملاذ الأمثل لعشاق رياضة السيرف وفضاء واعدا لاحتضان هذه الممارسة الرياضية.
9: وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا. نلتقي لاحقا في عدد جديد من حصاد الجهاد. في أمان الله.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة ونستهلها بأبرز العناوين. مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود المقدسيين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية الأطفال في نزاعات المسلحة. وفي المشهد الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 1204 قتلى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القاهرة، حيث أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمد الهباش خلال مؤتمر دولي انطلقت فعاليته أمس بالدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود سكان مدينة القدس. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية الرئيسية للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي ينعقد على مدى يومين تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
5: السيد محمود الهباش نوه خلال استعراضه للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بجهود المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، معربا عن شكره للمملكة على مساندتها الموصولة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في سياق متصل أكد على أن دعم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتجاوز الإغاثة الآنية إلى استراتيجية متكاملة تعزز قدرتهم على الصمود والبقاء فوق أرضهم. أعمال المؤتمر الدولي للإفتاء تركز على الأسرة من خلال وضعها في قلب النقاش الإفتائي والفكري في ظل تحولات كبرى ومتسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية وفرضت تحديات جديدة على منظومة القيم والأسرة والهوية. المشاركون في المؤتمر يناقشون أيضا مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والإرشاد والتأهيل الأسري والتحولات الاجتماعية والثقافية والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية وقضايا التربية وصيانة الهوية والقيم.
4: إلى شأن الانتخابي، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. تفاصيل وفاء في سياق تقرير التالي.
6: من أجل تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، مقتضيات جديدة جاءت بها المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسات التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة.
4: وفي نفس السياق، دائما أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، من خلال اعتماد آلية قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها، تعزيز لمشاركتها الفاعلة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وفي خبر آخر، جدد المغرب أمس الأربعاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
7: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة، وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات، وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: وفي المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أمس برباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكامة والذكاء الاصطناعي والابتكار. وذكرت الوزارة في بلاغ أن مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني والأمينة التنفيذية للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكامة والإدارة الفعالة. في شأن آخر، أعلنت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أمس الأربعاء بالرباط عن إطلاق أول معرض دولي لمنظومة الصناعات الغذائية بالمغرب سنة 2027، وذلك في إطار شراكة بين الفيدرالية ومجموعة ماس دوسلدورف. ويرم هذا المعرض جمع أبرز الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الصناعات الغذائية بهدف تعزيز الابتكار والاستثمار وشراكة الاستراتيجية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
8: هذا الاجتماع جد مهم، لأننا غادي نجتمعوا في شراكة مع واحد المؤسسة ألمانية اسمها ميس دوسلدورف، اللي غادي نهيئوا هذا فيدراسيون ديال لاغرو اليمونتير، الفيدرالية ديال المنتوجات الغذائية ومنتوجات الصناعات الغذائية، غادي بشراكة مع هذه المؤسسة غادي نشتغلوا من أجل الإعلان على المعرض الدولي الأول للمنتوجات الغذائية، واللي غادي يكون فيه واحد الحضور جد متميز أولا للدول الإفريقية وكل الدول اللي اليوم عندنا معها شراكة.
4: في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 من غشت إلى 1225 قتيلا و 4757 مفقودا. أخيرا وفي الميدان الرياضي، أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و94 جزءا من الثانية. بدوره أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8:46. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق التتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3:02.31 جزءا من الثانية. وفي منافسات الجمباز توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز ضمن منافسات الجمباز الفنية، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
17: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية، صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا، فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر خطرة جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في النيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
14: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
18: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل
14: الاجتماعي.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسه السلمي والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بتورنتو الإيطالية. أهلا بكم من جديد. وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
7: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
19: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
17: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
19: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
20: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
19: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
21: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
22: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
21: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
19: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة الزمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغر البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغر لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: بإيقاع منظم وتعبئة شاملة تتواصل بميناء الحسيمة مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في إطار عملية مرحبا 2026. هنا بالمحطة البحرية للميناء انطلقت رحلة على متن الباخرة باتجاه ميناء موتريل الإسباني، والتي نقلت أكثر من 900 مسافر وحوالي 200 مركبة. هذا التدفق السلس يعود الفضل فيه إلى التنسيق المحكم بين السلطات المينائية والأمنية والجمركية، حيث تم تخصيص نقاط مراقبة منفصلة للراجلين وأصحاب السيارات، مما قلص بشكل ملموس من أوقات الانتظار.
3: خلنا الحشمة مزيان، دوزناها مزيان، الكنترول مزيان سواء في الدخول سواء في الخروج،
4: دوزت العطلة ديالي مزيان، ودابا بغيت نرجع بحالي. تعدوا معنا مزيان، كل شيء بخير، كل شيء على خير.
5: بالنسبه للسيرفيس في الالي، سواء في الالي ولا في الروتور، كان واحد السيرفيس زين هنا في الميناء ديال الحسيمه، كان واحد الاستقبال جيد.
2: ولم تقتصر جهود التعبئة على الجانب اللوجستي والأمني فقط، بل شملت مواكبة إنسانية دقيقة تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث نشرت فرق من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية والتمريضية داخل فضاءات الاستقبال لتقديم الدعم والرعاية الصحية عن قرب للمسافرين. هذا التدخل المتكامل يعكس العناية الخاصة التي توليها المملكة لأبنائها المقيمين بالخارج، وحرصها على توفير كافة شروط الراحة والسلامة لهم خلال رحلة العودة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال غشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال غشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.

0: الخبر من المصدر، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسه السلمي والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسه السلمي والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانونية الدولية الإنسانية، مجددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لترشيحات نسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
3: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
6: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
7: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، وبل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكوناً أساسياً في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
6: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمي إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا في الميدان الرياضي فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختم هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
9: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
10: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
11: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: صنفت المفوضية الأوروبية رسميا نظام الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وشبكة التواصل الاجتماعي ريديت ومنصة الألعاب التفاعلية روبلوكس ضمن الفاعلين الرقميين الكبار الخاضعين لرقابة مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن هذه الخدمات باتت مطالبة بالامتثال لمعايير أكثر صرامة في مجال السلامة والشفافية بعدما تجاوز متوسط عدد مستخدمي كل منها 45 مليون مستخدم شهريا في الاتحاد الأوروبي. وصنف شات جي بي تي من الآن فصاعدا باعتباره محرك بحث إلكترونيا ضخما جدا، بما يؤكد وضعه المستوش كأداة للمحادثة ومحرك للبحث على شبكة الأنترنت، فيما صنفت ريديت وروبلوكس ضمن المنصات الإلكترونية الضخمة جدا. وبموجب هذا التصنيف باتت المفوضية الأوروبية تتمتع بصلاحيات للتحقيق وستشرف على مدى الامتثال لقانون الخدمات الرقمية بالتعاون مع السلطات الإيرلندية والهولندية باعتبارهما البلدين اللذين تتخذ فيهما هذه الخدمات مقرات لها داخل الاتحاد الأوروبي. وأمام الشركة الثلاث مهلة حتى نهاية نوفمبر المقبل للامتثال لهذه الالتزامات الإضافية، علما أنها كانت خاضعة بالفعل للالتزامات العامة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية والمطبقة على جميع محركات البحث والمنصات الإلكترونية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد. وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
6: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
1: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
7: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
8: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
7: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمي إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهدية الدولية، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشتلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إنغمي سنين كرة إنماضن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
10: أجول في اللون نايمس في الدنغة يقوم زواروني نغمسنا أنغاثة دين المسؤولة يتما وستان داخلية مزدو طوان صريحات الترشيحة لانتخابات نغدا ستاي اللعضاء النسقيم النواب تلي لنا المنصة الإلكترونية إراحة رذقامان ثلاثة مزواروك شوتان بير وزقاس نوال 2026 ميغان 1003 انتصريحة الترشيحة الزداركيقات المترشحين والمترشحات ولي لنا كيقاتي كبرنا نسترتيت سكيقات ينهيسنا إن مزد التصريحات الترشيحات تلي لان إلى جيس نتكيجات الدوائر الانتخابية نغنيستين المحلية ولا الدوائر نستين انتسجوين تلي تيوسكرن كيجات تسجوين أنت مازرت نخا. إلا تيرياد لإطلاق نية الدعوة فديل كيجات نيسن فارن تعزيز سلاسل القيمة للعمل أنفاس المخطط أنتوري المبادرة تنمور تنمية أفغان تيوسقاس نو 2026 العملية ذات الليلان كيجات تسجيا أرسويري كيجات القطاعة تسلو النكو وينت دمساد التضامن أرتوافقن الأنشطة النسد كيجات سلاسل القيمة للقطاعات تلي مدرت لاية الأولويات يحددنا في المستوى العملية تشكاد لاية نقراو اسكار تحسين الدخل دلين ماجن تدمساس لو انوكي عريمنا اتيوسكار ايات المرحلة اسكراتاس المبادرة نمور التنمية تفغانتا. غلادة المنطقة سيدي موسى أقلوت اللي ديوشكان اللي قليم من تيزني ترسرد تشكان مدنس لو النكو اللي سكانية الرياضة الركوب الأمواج سلو النكو اللي تلاقي الموقع باهري عدن الأمواج النساء اللي حيين باهرة أدغرادة واللي ديوشكان 15 كيلومتر ينقرست تغرمت تيزني تيجات الوجاي كيجات مدنس لو النكو اللي سكانية الرياضة الركوب الأمواج كيجات الأعمار تلدرس نية الخبرة اللي نقيس كيجات مدنس كارنة تنونتادة كيجات سكوسنا سلو النكو واللي انسيسي التشكان واللي سن ولا واللي كان مبتدئين تيراني نغمسنا نوسا تنميرتنون.
2: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسه السلمي والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديمير سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو والصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
6: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
13: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
14: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
8: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
14: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
15: أخبار المغرب والعالم، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. البداية من تورنتو، أين تقام الألعاب المتوسطية بمشاركة الأبطال المغاربة، حيث أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و 94 جزءا من الثانية. وفي سباق 3000 متر موانع، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8 دقائق و46 ثانية. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3 دقائق و32 جزءا من الثانية، متقدما بذلك على الفريق الإيطالي صاحب الميدالية

0: أرس بروغنامي الذي حل ثانيا وتركي البرين إفشي صاحب المركز الثالث. أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني تعاقده نهائيا مع الدولي المغربي عز الدين ناحي قادما من جيرونا الإسباني بموجب عقد يمتد 4 مواسم. وأوضح النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الساحر المغربي البالغ من العمر 26 سنة يعود إلى صفوف الفريق بعدما أصبح خلال تجربته السابقة أحد أكثر لاعبين شعبية في أوساط جماهيره، مشيرا إلى أن التعاقد معه يندرج ضمن مساعي العودة إلى منصة التتويج. وسبق لأناحي أن دفع عن ألوان باناثينايكوس خلال موسم 2024-2025 على سبيل الإعارة، حيث خاض 37 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. وكان النادي اليوناني قد سعى إلى الاحتفاظ به في صيف 2025 قبل أن ينتقل إلى جيرونا ويقدم مستويات لافتة في الدوري الإسباني ليعود بعد عام إلى أثينا في صفقة انتقال نهائي. حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعام الثاني على التوالي رقمها القياسي في الإنفاق خلال فترة انتقالات واحدة، بعدما بلغت نفقاتها هذا الصيف نحو 3.5 مليارات جنيه استرليني، أي ما يقارب 4 مليارات يورو. وتجاوزت قيمة الصفقات عقب نشاط مكثف خلال اليومين الأخيرين قبل إغلاق السوق الرقم القياسي المسجل في صيف 2025 والبالغ 3.6 مليارات يورو. وكان مانشستر سيتي أبرز المساهمين في هذا الإنفاق بعدما خصص أكثر من 450 مليون جنيه استرليني، ما يعادل نحو 525 مليون يورو لتعزيز صفوفه. وأنهى النادي الإنجليزي في الساعات الأخيرة صفقة ضم لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي مقابل نحو 145 مليون يورو، معادلا بذلك الرقم القياسي الذي دفع معه ليفربول سنة 2025 للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك. كما ضم مانشستر سيتي لاعبي الوسط إليوت أندرسون مقابل 135 مليون يورو والمغربي أيوب عدي مقابل 100 مليون يورو، إلى جانب المهاجم السنغالي إليمان داي لتعويض رحيل عدد من لاعبيه البارزين. من جانبه تعاقد ليفربول مع الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان في صفقة قد تصل قيمتها إلى 145 مليون يورو باحتساب المكافآت، فيما ضم تشيلسي مورغان روجرز مقابل 136 مليون يورو وعددا من اللاعبين الآخرين. وأنفق توتنهام بدوره أكثر من 350 مليون يورو بعد موسم مخيب للأمال، بينما حطم أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أرقامها القياسية الخاصة في قيمة التعاقدات وسط إبرام عدة صفقات تجاوزت عتبة 100 مليون جنيه استرليني. ختاما، أعلن نادي أنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي رحيل مديره الرياضي بييرو أوزيليو بصورة مفاجئة منهيا مسيرة إدارية طويلة داخل النادي. وقال نادي لومباردي في بيان أن الطرفين اتفقا على إنهاء مسيرتهما المشتركة من دون الكشف عن أسباب القرار. وذكرت وسائل أعلام إيطالية أن عقد أوزيليو كان يمتد حتى سنة 2027، غير أن المجموعة الأمريكية المالكة لنادي لم تعرض عليه سوى تمديد عقده لعام واحد، بينما كان يطمح إلى الاستمرار لثلاث سنوات إضافية. والتحق أوزيليو بإنتر سنة 1998 حيث بدأ بالإشراف على فئات الشباب قبل أن يتدرج في المسؤوليات ويتولى منصب المدير الرياضي سنة 2014. وحصد إنتر خلال مسيرة أوزيليو داخل النادي 25 لقبا من بينها 3 ألقاب في الدوري الإيطالي. وسيتولى داريو باتشين المسؤول الإداري ضمن هياكل النادي خلافته في منصب مدير العمليات الرياضية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من الرياضة، إلى العدد المقبل.
1: نبض الريح.

0: رياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديمير سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشد شدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
1: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدى مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
2: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
6: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
7: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، وبل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكوناً أساسياً في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
6: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة. كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمي إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختم هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بيئة العمل فضاء اجتماعي كتقطع فيه الأدوار المهنية مع المكانة والسلطة والتقدير والاعتراف الاجتماعي، لذلك يمكن يبينوا بعض الأفراد سلوك كيتمثل في إظهار نفسهم باعتبارهم كيعرفوا كل شيء أو تقديم إجابات قطعية حتى ملي كتكون معرفتهم محدودة بعض الأمور، أو تدخل في مختلف المواضيع وإبداء الرأي فيها أو رفض الاعتراف بعدم المعرفة. وهذا السلوك ماشي دائما خاص تفسيره على أنه غرور فردي أو رغبة بسيطة في الاستعراض، يقدر يكون في بعض الحالات سلوك تعويضي كيحاول الفرد من خلال
8: خلاله معالجة شعور داخلي بالنقص أو عدم الكفاءة أو الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية والمهنية. ومن منظور علم الاجتماع ما كينفصلش هاد السلوك على طبيعة التنظيم المهني والعلاقات اللي كتحكمه، فالفرد ما كيتعاملش مع الفراغ وإنما داخل مجموعة مهنية كتوضع معايير للنجاح والكفاءة والهيبة، وكل ما ارتبطت قيمة الفرد في المؤسسة بصورة الخبير اللي كيعرف كل شيء كتزاد الضغوط اللي كتدفع ليه المحافظة على هاد الصورة حتى ملي كتجاوز قدراته الفعلية. والسلوك التعويضي في العمل هو واحد النمط كيلجأ ليه الفرد بصورة واعية أو غير واعية باش كيعوض الشعور بالنقص أو الضعف أو التهديد اللي كيمس صورته على ذاته. وما كيعنيش هاد الأمر بالضرورة أن الشخص كيفتقر فعلا للكفاءة، وإنما يقدر يعني أن هناك فجوة بين الصورة اللي كيرغب يقدمها على نفسه والصورة اللي كيشعر بها داخليا. في بيئة العمل يمكن تظهر هذه الآلية من خلال المبالغة في عرض المعرفة أو استخدام لغة تقنية معقدة لإثبات الكفاءة أو مقاطعة الآخرين باستمرار أو إعطاء إجابات فورية في جميع المواضيع أو رفض قول لا أعرف. ويقدر يصبح إظهار المعرفة وسيلة لحماية المكانة الاجتماعية للفرد، خصوصا من اللي كيشعر بأن الاعتراف بالجهل الجزئي يقدر يوصل فقدان الاحترام أو الدعم. وبالتالي عبارة أنا كنعرف كل شيء يمكن ما تكونش مجرد تعبير على الثقة، بل يمكن تكون أحيانا استراتيجية رمزية للدفاع عن الذات. فالسلوك الفردي داخل المؤسسة كيتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الجماعة، فإذا كانت ثقافة العمل كتكافئ الفرد اللي كيتحدث بزاف وكيقدم نفسه باعتبار صاحب الحلول دائما، يقدر يفكر بأن إظهار المعرفة عنده فائدة اجتماعية ومهنية كبيرة. وهنا كيصبح الاعتراف بالجهل سلوك محفوف بالمخاطر، فقول الموظف ما كنعرفش أو لا معرفتش يقدر يتفسر في بعض البيئات باعتباره علامة ضعف، بينما يقدر يتفسر في مؤسسات اللي كتمتع بثقافة تعلم صحية باعتباره دليل على الصدق والاستعداد للتعلم. ومن هنا المشكلة ماشي في الفرد وحده، بل في النظام الاجتماعي اللي كيحدد اللي خاص يتكافأ عليه الفرد واللي يتعاقب عليه. فإذا كانت المؤسسة كتمنح المكانة اللي كيتظاهر باليقين، فهنا تقدر تنتج بصورة غير مباشرة سلوكيات المبالغة في المعرفة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمل المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن زملائه أكثر خبرة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمان المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن الزملاء ديالو أكثر خبرة أو أن المديرين كيراقبوا أداؤه باستمرار. وفي هذه الحالة كيصبح الحفاظ على صورة الفرد الكفء هدف نفسي واجتماعي مهم. ويمكن يحاول الفرد مثلا المشاركة في كل النقاش وإبداء رأيه في كل قضية وتقديم حلول حتى في المجالات اللي ما عندوش معرفة كافية فيها، والغاية الغير مباشرة من هذا الأمر هي إرسال رسالة للآخرين مفادها أنا عندي قيمة وأنا قادر وأنا كنستحق هذا الموقع. والسلوك التعويضي هنا كيعمل كآلية لحماية الهوية المهنية، وكل ما شعر الفرد بأن هويته المهنية مهددة زاد حاجته لتعزيزها أمام الآخرين. أيضا يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم إدارة الانطباع، فالأفراد في الحياة المهنية ما كيقوموش بالعمل فقط، ولكن كيقدموا أنفسهم باستمرار أمام الآخرين وكيسعوا باش يشوفوهم بشكل جيد. لذلك ممكن يتحول إظهار المعرفة لأداء اجتماعي هدفه التأثير في الطريقة اللي كيشوفوه بها الآخرين، ويصبح الكلام وسيلة لإنتاج صورة معينة على الذات. إلا أن هناك فرق بين الكفاءة الحقيقية وعرض الكفاءة، فالفرد الكفء يقدر يعرف حدود المعرفة ديالو ويعترف بها، في حين أن الفرد اللي كيعتمد على التعويض يقدر يشعر بأنه مضطر لإخفاء هذه الحدود. لذلك كثرة الحديث لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة، والاعتراف بعدم المعرفة ما كيعنيش بالضرورة انخفاض الكفاءة. ومن اللي كيصبح إظهار المعرفة سلوك دائم عند الفرد يمكن يؤدي لنتائج سلبية على مستوى العلاقات بالعمل، ويمكن يشعر الزملاء بأنه كيحتكر النقاش أو كيقلل من قيمة الخبرة ديالهم، وتقدر أيضا تراجع فرص التعاون معه. فالفرد اللي كيصر على الظهور باعتباره كيعرف كل شيء يقدر يلقى صعوبة في تلقي النقد، وإذا كانت صورته المهنية كتعتمد على عدم ارتكاب الخطأ فأي ملاحظة صحيحية يمكن تفهم كتهديد شخصي وماشي فرصة للتعلم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: إن غميس نيم كورا إن مناضن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن غماب راديو
1: غيم راديو
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسي السلمي والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بتورنتو الإيطالية. أهلا بكم من جديد. وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسي السلمي والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعي السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزعي السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدى مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
6: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
7: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
8: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكوناً أساسياً في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
7: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة الزمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: مستمعينا، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. المغرب والأرجنتين نحو تحالف اقتصادي استراتيجي قائم على التكامل الإقليمي. النقاط الرئيسية لمؤشرات المبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026 حسب مكتب السرب. وفي تقرير السنة الثانية من ولايتها، رئيسة المكسيك تبرز استقرار اقتصاد بلادها رغم التحديات العالمية.
2: في مسهل نشر أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. تفاصيل نوفا معك أميمة بوشعنين.
11: أوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية.
2: وفي خبر اقتصادي آخر، أصدر مكتب الصرف النقاط الرئيسية للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم يوليوز 2026، وهي كالتالي: العجز التجاري بلغ 244.69 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ارتفاع الواردات بنسبة 15.9% عند 544.045 مليار درهم، ونمو الصادرات بنسبة 8.4% عند 299.34 مليار درهم، ومعدل التغطية بلغ 55% مقابل 58.8% قبل سنة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74.78 مليار درهم مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 8.1%. تسجيل ارتفاع في فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2% ليبلغ 95.47 مليار درهم، وتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغ 29.47 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأخيرا، عائدات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 39.109 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 47% إلى 9.63 مليار درهم. وعائدة الأصفار بلغت 79.009 مليار درهم مقابل 69.64 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 13.4%. وفي الختم، أكدت رئيسة المكسيكي كلاوديا شينباوم بمكسيكو أن اقتصاد بلادها حافظ على استقراره ويواصل التقدم رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات الدولية. وأوضحت شينباوم خلال تقديم تقرير السنة الثانية من ولايتها بالقصر الوطني أن حكومتها تمكنت من خفض النفقات الجارية بنحو 11.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2024 دون المساس بالمجال الأساسية. وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت حتى ما تم شهر غشت بنحو 8.8 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال السنة الماضية مستوى قياسيا قدره نحو 355.6 مليار دولار بزيادة تقارب 28.6 مليار دولار عن سنة 2024. وأضافت أن هذه الموارد مكنت من رفع أجور العاملين في قطاع التعليم بنسبة 10% خلال سنة 2025 و9% السنة الحالية، وإطلاق 3 برامج جديدة ضمن برامج الرفاه، فضلا عن إحداث 30,000 منصب جديد في قطاعات الصحة والتعليم والحرس الوطني. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد أكد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
6: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
7: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
8: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، وبل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
7: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداح اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداح بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من الأكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطان

0: النساء خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنه عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاديو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامه.
1: طيب بروفيسور، وما ابرز عوامل الخطوره او الاسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
0: هو ما كاينش سبب مباشر اللي تيسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل الخطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر الاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت اننا نكون امراه او سيده هذا تيرفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهم نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قراب ليها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الاصابه.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي ديال الإشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
0: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه ومثقبه، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشه ديال الليمونه. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، او لا الحلامه تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا في يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب، في سرطان الثدي هذا ماشي حقيقي، بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن.

0: دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
1: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافيه بلغه واضحه ونصغي الى الجسد قبل الالم. برنامج صحتك، لان صحتنا تستحق ان تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد. وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات الجماعات المسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيليتي النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
6: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
7: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراض أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
8: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
9: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
8: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمي إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهدية الدولية، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة الزمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة وأحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: مستمعين الأوفياء أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيوجن، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
11: ليديسيون ديال هذا العام سي ليديسيون 24 غتكون ان شاء الله من 17 حتى 20 سبتمبر. عندنا 4 ايام ديال الموسيقى فيها انواع موسيقية مختلفة، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون يوت ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، روك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار رابع.
12: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي مع الشباب ديال دور الشباب ديال ولف الحي الحسني لي ساسفا. هذا العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
10: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصص لدعم التصدير في قطاع الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات، لا سيما من خلال برنامج باور إكسبور الذي تم إرساؤه في إطار خريطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعة التقليدية على الاستفادة بشكل أكبر من آليات المواكبة المتاحة، بما يساهم في تعزيز حضورها بالأسواق الخارجية ودعم إحداث فرص الشغل والإسهام في إشعاع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو، والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفا في التقرير التالي.
13: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسيها هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤثرها جمعية تزنيت لركوب الأمواج.
14: أمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين، كنستهدفوا بالضبط ثلاثة ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
13: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية للساحل الأطلسي.
15: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي، كنحاولوا نبداو بالتسخينات، من بعد كندوزوا الجزء النظري في الرملة، ومن بعد كندوزوا الجزء التطبيقي في الماء.
13: ويبقى شاطئ أجلو الملاذ الأمثل لعشاق رياضة السيرف وفضاء واعدا لاحتضان هذه الممارسة الرياضية.
10: وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا، نلتقي لاحقا في عدد جديد من حصاد الجهاد. في أمان الله.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: ريم راديو.
16: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس السلمي والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العداء المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديمير سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
5: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
6: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
7: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
8: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
9: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، وبل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكوناً أساسياً في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
8: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، يستعد الناخبون في جهة الدخل وادي الذهب للعودة إلى صناديق الاقتراع بعد 5 سنوات من استحقاقات تميزت بمشاركة انتخابية ملحوظة. وكانت نسبة المشاركة خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 قد بلغت 85.30% في الجهة، حيث كانت هذه التعبئة ملموسة بشكل خاص في إقليم أوسرد بنسبة مشاركة بلغت 79.64%. وتندرج هذه الأرقام في سياق استمرارية الانتخابات التشريعية لعام 2016، والتي تميزت كذلك بتعبئة مكثفة للناخبين بنسب مشاركة بلغت 76.77% في أوسرد و 59% في وادي الذهب. وتأتي استحقاقات عام 2026 ضمن سياق تحظى فيه رهانات التمثيلية وتجديد النخب وزيادة انخراط الشباب والنساء بمكانة بارزة، كما يندرج ضمن مشهد ديمغرافي في تطور مستمر. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن العام 2024 نموا ملحوظا لسكان الجهة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الجاذبية المتزايدة لجهة الدخل وادي الذهب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها. كما ستجرى الاستحقاقات التشريعية برسم عام 2026 في جهة الدخل وادي الذهب في سياق تتبعه ديناميات تنموية حقيقية مدفوعة بمشاريع مهيكلة وبتثمين إمكاناتها الاقتصادية. وفي هذا السياق يقترن تعزيز المكاسب بتطلعات جديدة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز خدمات القرب وتوسيع الفرص المتاحة للشباب ومشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع في الحياة العامة. ومع اقتراب موعد الاقتراع ستشكل تعبئة الناخبين بالتالي أحد المؤشرات الرئيسية التي ينبغي تتبعها تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمكانة الشباب والنساء في هذه المحطة الانتخابية الجديدة. غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوء موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العداء المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بتورنتو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
2: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
4: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
5: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لترشيحات نسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
4: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
6: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
4: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
7: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
8: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكوناً أساسياً في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
7: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
4: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمي إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. البداية من تورنتو، أين تقام الألعاب المتوسطية بمشاركة الأبطال المغاربة، حيث أحرز العداء المغربي ياسين حسين الميدالية الذهبية في سباق 200 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 19 ثانية و 94 جزءا من الثانية. وفي سباق 3000 متر موانع، أحرز العداء المغربي صلاح الدين بن يزيد الميدالية الذهبية بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 8 دقائق و46 ثانية. كما أحرز الفريق المغربي الميدالية الفضية في سباق تتابع 4x400 متر بعدما قطع مسافة السباق في توقيت زمني قدره 3 دقائق و32 جزءا من الثانية، متقدما بذلك على الفريق الإيطالي صاحب الميدالية البرونزية، فيما عادت الميدالية الذهبية للفريق التركي. وفي منافسة الجمباز الفني، توج المغربي حمزة حسيني بالميدالية الذهبية في مسابقة حصان القفز طاولة القفز، ونال حسيني المعدن النفيس بعدما حقق معدل 14.025 نقطة عقب تحصله على 14.100 نقطة في القفزة الأولى و 13.950 نقطة في القفزة الثانية، متفوقا على الإيطالي

0: أكثر لاعبين شعبية في أوساط جماهيره، مشيرا إلى أن التعاقد معه يندرج ضمن مساعي العودة إلى منصات التتويج. وسبق لأوناي أن دفع عن ألوان باناثينايكوس خلال موسم 2024-2025 على سبيل الإعارة، حيث خاض 37 مباراة وسجل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. وكان النادي اليوناني قد سعى إلى الاحتفاظ به في صيف 2025 قبل أن ينتقل إلى جيرونا ويقدم مستويات لافتة في الدوري الإسباني، ليعود بعد عام إلى أثينا في صفقة انتقال نهائي. حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعام الثاني على التوالي رقمها القياسي في الإنفاق خلال فترة انتقالات واحدة، بعدما بلغت نفقاتها هذا الصيف نحو 3.5 مليارات جنيه استرليني، أي ما يقارب 4 مليارات يورو. وتجاوزت قيمة الصفقات عقب نشاط مكثف خلال اليومين الأخيرين قبل إغلاق السوق الرقم القياسي المسجل في صيف 2025 والبالغ 3.6 مليارات يورو. وكان مانشستر سيتي أبرز المساهمين في هذا الإنفاق بعدما خصص أكثر من 450 مليون جنيه استرليني، ما يعادل نحو 525 مليون يورو، لتعزيز صفوفه. وأنهى النادي الإنجليزي في الساعة الأخيرة صفقة ضم لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي مقابل نحو 145 مليون يورو، معادلا بذلك الرقم القياسي الذي دفع معه ليفربول سنة 2025 للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك. كما ضم مانشستر سيتي لاعبي الوسط إليوت أندرسون مقابل 135 مليون يورو، والمغربي أيوب بوعدي مقابل 100 مليون يورو، إلى جانب المهاجم السنغالي إليمان داي لتعويض رحيل عدد من لاعبيه البارزين. من جانبه تعاقد ليفربول مع الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان في صفقة قد تصل قيمتها إلى 145 مليون يورو باحتساب المكافآت، فيما ضم تشيلسي مورغان روجرز مقابل 136 مليون يورو وعددا من اللاعبين الآخرين. وأنفق توتنهام بدوره أكثر من 350 مليون يورو بعد موسم مخيب للأمال، بينما حطم أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أرقامها القياسية الخاصة في قيمة التعاقدات وسط إبرام عدة صفقات تجاوزت عتبة 100 مليون جنيه استرليني. ختاما، أعلن نادي أنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي رحيل مديره الرياضي بييرو أوزيليو بصورة مفاجئة، منهيا مسيرة إدارية طويلة داخل النادي. وقال نادي لومباردي في بيان أن الطرفين اتفقا على إنهاء مسيرتهما المشتركة من دون الكشف عن أسباب القرار. وذكرت وسائل أعلام إيطالية أن عقد أوزيليو كان يمتد حتى سنة 2027، غير أن المجموعة الأمريكية المالكة للنادي لم تعرض عليه سوى تمديد عقده لعام واحد، بينما كان يطمح إلى الاستمرار لثلاث سنوات إضافية. والتحق أوزيليو بإنتر سنة 1998 حيث بدأ بالإشراف على فئات الشباب قبل أن يتدرج في المسؤوليات ويتولى منصب المدير الرياضي سنة 2014. وحصد إنتر خلال مسيرة أوزيليو داخل النادي 25 لقبا، من بينها 3 ألقاب في الدوري الإيطالي. وسيتولى داريو باتشين المسؤول الإداري ضمن هياكل النادي خلافته في منصب مدير العمليات الرياضية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، إلى العدد المقبل.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار
2: على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بتورنتو الإيطالية. أهلا بكم من جديد. وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديمير سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
1: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
0: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعاون التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء، كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
0: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
3: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
0: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
4: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
5: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
4: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها.
6: لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
0: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداح اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداح بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
2: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعات، تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية أهمية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب شدد السيد سعيد على أهمية الانصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب. كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
8: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليمي وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البارع عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العداء المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
1: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات، وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
0: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدى مترشحات بدون انتماء حزبي.
0: وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
3: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
0: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
6: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
5: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، وبل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكوناً أساسياً في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
6: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
0: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
11: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: في النيجر تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عمليات عسكرية. في رواندا سدان كبيران يرفعان قدرة تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف. ناميبيا تسجل أكثر من 122 ألف إصابة مؤكدة بالملاريا و122 وفاة منذ بداية العام. أهلا بكم من جديد. المستهل من النيجر أعلنت قوات الدفاع والأمن في البلاد أنها تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عدة عمليات نفذتها بمناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من شهر غشت الماضي. العمليات الميدانية التي بث تفاصيلها التلفزيون الحكومي أسفرت أيضا عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم واعتراض قوافل إمداد للجماعات الإرهابية، فضلا عن مصادرة شاحنات هامة من الأسلحة والعتاد العسكري والوقود. الفرق المتخصصة في سلاح الهندسة العسكرية تمكنت في سياق متصل من رصد وتفكيك 14 عبوة ناسفة تقليدية الصنع، مما أسهم في إحباط مخططات كانت تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. مشروعان لسدين كبيرين في البلاد يرتقب أن يرفعا قدرة البلاد على تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف من خلال إضافة نحو 858 مليون متر مكعب إلى القدرة الحالية. ويتعلق الأمر بسد نيابارونغو 2 الذي سيضيف نحو 803 ملايين متر مكعب، وسد موفومبا الذي سيوفر نحو 55 مليون متر مكعب أخرى بهدف تخزين المياه خلال موسم الأمطار للاستفادة منها في المواسم الجافة. نختم من ناميبيا. البلاد تسجل حصيلة ثقيلة لإصابة الملاريا منذ مطلع العام الجاري بتجاوزها عتبة 122 ألف حالة مؤكدة. وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية كشفت عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا المرض المستوطن في معظم مناطق البلاد، مع التركيز على تعزيز عمليات مكافحة البعوض الناقل والتعاون العابر للحدود للحد من الحالات الوافدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
0: وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية إسبيرانس لوفين داو أفادت خلال إطلاق الحملة الوطنية لعام 2026 للرش داخل المنازل بالمبيدات بأن الملاريا لا تزال مستوطنة في 10 من أصل 14 منطقة في البلاد. الوزيرة أوضحت أن ناميبيا سجلت 122,612 حالة مؤكدة و122 وفاة، مشيرة إلى أن 81% من الإصابات تم تسجيلها محليا، في حين اعتبرت 19% كحالات وافدة من الخارج. هذا وذكرت بأن تقييما خارجيا حديثا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا خلص إلى أن بروتوكولات تشخيص الحالات والتكفل بها لا تزال قوية، غير أن الجهود الرامية إلى مكافحة البعوض الناقل للمرض شهدت تأخرا. وللحد من الحالات الوافدة تعتزم ناميبيا إضفاء طبع رسمي على آليات المراقبة عبر الحدود وتبادل البيانات والاستجابة المشتركة مع الدول المجاورة وهي أنغولا وزامبيا وبوتسوانا.
2: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت. غيم راديو.
9: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: إنغمس نيم كرة. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغمسن غماب راديو. غيم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بطرنطو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
1: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانونية الدولية الإنسانية، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات الجماعات المسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
0: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
0: وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
3: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراض أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
0: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
6: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
5: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
6: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
0: في المجال الرقمي، وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط، تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمي إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها، إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي، أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل، فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا، في الميدان الرياضي، فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية، متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة الزمن ساعة 11 دقيقة و22 ثانية، والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة وأحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. أحياناً قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسياً. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج ترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب

0: هو جنس ديال المريض اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت اننا نكون امراه او سيده هذا تيرفع من خطر الاصابه بسرطان الثدي. السن تاهو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيده كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبه ديال الخطر ديال الاصابه ديال سرطان الثدي تزيد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنه. العوامل الاخرى هو عوامل هرمونيه، حيت كيف تنعرفوا بان سرطان الثدي في الاغلب الاحيان ديالو تيكون عنده علاقه بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في اغلب الاحيان. دونك كاين واحد الاسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيده لهاد الهرمونات. مثلا هو انها تكون السن اللي تجي فيها العاده الشهريه في اول مره تتكون مبكره قبل 12 سنه، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متاخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المده هادي كبيره كل ما الذات ديال الانسان ولا الذات ديال المراه فوالا تتاكسبوزا اكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها ترفع من خطر الاصابه بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بان كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعه. الوغ كاين عوامل اخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، والا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دونك من البي اكس اي او البي اكس ا 2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80 حتى 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قراب ليها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الاصابه.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي ديال الاستشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
0: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحال تنقولوا حنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولادوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه ومثقبه، حنا تنسميوها لا بودورانج ولا بحال الغشه ديال الليمونه. دونك نقدروا يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دونك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تحت الباط، دونك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، اولا الحلامه تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العدة المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بتورنتو الإيطالية. أهلا بكم من جديد، وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلسي السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
6: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج إلى التعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزع السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
5: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
2: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدى مترشحات بدون انتماء حزبي.
5: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
3: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
5: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
7: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
8: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكونا أساسيا في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
7: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار والتنمية الشاملة والمستدامة كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
5: في المجال الرقمي وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرمي إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشتلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا في الميدان الرياضي فازت المغربية فاطمة الزهراء برداحة اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 وتوجت برداحة بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة الزمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بيئة العمل فضاء اجتماعي كتقطع فيه الأدوار المهنية مع المكانة والسلطة والتقدير والاعتراف الاجتماعي، لذلك يمكن يبينوا بعض الأفراد سلوك كيتمثل في إظهار نفسهم باعتبارهم كيعرفوا كل شيء أو تقديم إجابات قطعية حتى ملي كتكون معرفتهم محدودة بعض الأمور أو تدخل في مختلف المواضيع وإبداء الرأي فيها أو رفض الاعتراف بعدم المعرفة. وهذا السلوك ماشي دائما خاص تفسيره على أنه غرور فردي أو رغبة بسيطة في الاستعراض، يقدر يكون في بعض الحالات سلوك تعويضي كيحاول الفرد من خلال خلاله معالجة شعور داخلي بالنقص أو عدم الكفاءة أو الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية والمهنية. ومن منظور علم الاجتماع ما كاين فاصلش هاد السلوك على طبيعة التنظيم المهني والعلاقات اللي كتحكمه، فالفرد ما كيتعاملش مع الفراغ وإنما داخل مجموعة مهنية كتوضع معايير للنجاح والكفاءة والهيبة، وكل ما ارتبطت قيمة الفرد في المؤسسة بصورة الخبير اللي كيعرف كل شيء كتزاد الضغوط اللي كتدفع ليه المحافظة على هاد الصورة حتى ملي كتجاوز قدراته الفعلية. والسلوك التعويضي في العمل هو واحد النمط كيلجأ ليه الفرد بصورة واعية أو غير واعية باش كيعوض الشعور بالنقص أو الضعف أو التهديد اللي كيمس صورته على ذاته. وما كيعنيش هاد الأمر بالضرورة أن الشخص كيفتقر فعلا للكفاءة، وإنما يقدر يعني أن هناك فجوة بين الصورة اللي كيرغب يقدمها على نفسه والصورة اللي كيشعر بها داخليا. في بيئة العمل يمكن تظهر هذه الآلية من خلال المبالغة في عرض المعرفة أو استخدام لغة تقنية معقدة لإثبات الكفاءة أو مقاطعة الآخرين باستمرار أو إعطاء إجابات فورية في جميع المواضيع أو رفض قول لا أعرف. ويقدر يصبح إظهار المعرفة وسيلة لحماية المكانة الاجتماعية للفرد، خصوصا من اللي كيشعر بأن الاعتراف بالجهل الجزئي يقدر يوصل لفقدان الاحترام أو الدعم. وبالتالي عبارة أنا كنعرف كل شيء يمكن ما تكونش مجرد تعبير على الثقة، بل يمكن تكون أحيانا استراتيجية رمزية للدفاع عن الذات. فالسلوك الفردي داخل المؤسسة كيتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الجماعة، فإذا كانت ثقافة العمل كتكافئ الفرد اللي كيتحدث بزاف وكيقدم نفسه باعتبار صاحب الحلول دائما، يقدر يفكر بأن إظهار المعرفة عنده فائدة اجتماعية ومهنية كبيرة. وهنا كيصبح الاعتراف بالجهل سلوك محفوف بالمخاطر، فقول الموظف ما كنعرفش أو لا معرفتش يقدر يتفسر في بعض البيئات باعتباره علامة ضعف، بينما يقدر يتفسر في مؤسسات اللي كتمتع بثقافة تعلم صحية باعتباره دليل على الصدق والاستعداد للتعلم. ومن هنا المشكلة ماشي في الفرد وحده، بل في النظام الاجتماعي اللي كيحدد اللي خاص يتكافئ عليه الفرد واللي يتعاقب عليه. فإذا كانت المؤسسة كتمنح المكانة اللي كيتظاهر باليقين، فهنا تقدر تنتج بصورة غير مباشرة سلوكيات المبالغة في المعرفة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمان المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن زملائه أكثر خبرة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمان المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن الزملاء ديالو أكثر خبرة أو أن المديرين كيراقبوا أداؤه باستمرار. وفي هذه الحالة كيصبح الحفاظ على صورة الفرد الكفء هدف نفسي واجتماعي مهم. ويمكن يحاول الفرد مثلا المشاركة في كل النقاش وإبداء رأيه في كل قضية وتقديم حلول حتى في المجالات اللي ما عندوش معرفة كافية فيها، والغاية الغير مباشرة من هذا الأمر هي إرسال رسالة للآخرين مفادها أنا عندي قيمة وأنا قادر وأنا كنستحق هذا الموقع. والسلوك التعويضي هنا كيعمل كآلية لحماية الهوية المهنية، وكل ما شعر الفرد بأن هويته المهنية مهددة زادت حاجته لتعزيزها أمام الآخرين. أيضا يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم إدارة الانطباع، فالأفراد في الحياة المهنية ما كيقوموش بالعمل فقط، ولكن كيقدموا أنفسهم باستمرار أمام الآخرين وكيسعوا باش يشوفوهم بشكل جيد. لذلك ممكن يتحول إظهار المعرفة لأداء اجتماعي هدفه التأثير في الطريقة اللي كيشوفوه بها الآخرين، ويصبح الكلام وسيلة لإنتاج صورة معينة على الذات. إلا أن هناك فرق بين الكفاءة الحقيقية وعرض الكفاءة، فالفرد الكفء يقدر يعرف حدود المعرفة دياله ويعترف بها، في حين أن الفرد اللي كيعتمد على التعويض يقدر يشعر بأنه مضطر لإخفاء هذه الحدود. لذلك كثرة الحديث لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة، والاعتراف بعدم المعرفة ما كيعنيش بالضرورة انخفاض الكفاءة. ومن اللي كيصبح إظهار المعرفة سلوك دائم عند الفرد يمكن يؤدي لنتائج سلبية على مستوى العلاقات بالعمل، ويمكن يشعر الزملاء بأنه كيحتكر النقاش أو كيقلل من قيمة الخبرة ديالهم، وتقدر أيضا تراجع فرص التعاون معه. فالفرد اللي كيصر على الظهور باعتباره كيعرف كل شيء يقدر يلقى صعوبة في تلقي النقد، وإذا كانت صورته المهنية كتعتمد على عدم ارتكاب الخطأ فأي ملاحظة صحيحية يمكن تفهم كتهديد شخصي وماشي فرصة للتعلم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التزامه بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. المنظومة الانتخابية مقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. رياضيا، العداء المغربية فاطمة الزهراء برداحة تفوز بالميدالية الذهبية في نصف الماراثون في ألعاب القوى بتورنتو الإيطالية. أهلا بكم من جديد. وقبل تفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو معالي السيدة أليس مينا والسيد فلاديميرو سيلفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أبعث إلى معاليكما وإلى شعب سان مارينو الصديق بأطيب التهاني والمتمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد بلدكم الوطني. وأضاف جلالة الملك: وإنني لأغتنمها فرصة متجددة لأعبر عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، ولأؤكد لمعاليكم الأهمية التي توليها المملكة المغربية لمواصلة تعزيز وتطوير هذه العلاقات الطيبة بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. إلى التفاصيل، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، مع التركيز على الوقاية من تجنيدهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم بشكل مستدام. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
4: الوفد المغربي أكد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال الجنود في إفريقيا، أكد أن الأطفال يظلون من بين أوائل ضحايا النزاعات التي لا تزال مستمرة في القارة، إذ يتعرضون للتجنيد والعنف والانقطاع عن الدراسة، وهو ما يقوض مستقبلهم بشكل دائم. في هذا الصدد، جدد الوفد المغربي التأكيد على الموقف الثابت للمملكة الذي يدين تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، باعتبار ما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تقديم إجابات فعالة في مجالات الوقاية والحماية والمساءلة. وأبرز من جهة أخرى ضرورة ضمان إعادة إدماج مستدام للأطفال الذين سبق لهم الارتباط جماعات مسلحة من خلال برامج ملائمة تشمل على الخصوص الولوج للتعليم والمواكبة النفسية والاجتماعية والتكوين. كما أكد الوفد المغربي أهمية الوقاية من إعادة تجنيدهم من خلال العمل بالخصوص على معالجة عوامل الهشاشة من قبل الفقر والإقصاء. وفي هذا الإطار، ذكر الوفد المغربي بانعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي في 20 يونيو 2025 بالرباط حول نزعية السلاح والتسليح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج باعتماد إعلان الرباط الذي يشكل تكملة إفريقيا للإطارات القانونية والمؤسساتية الدولية القائمة في مجال حماية الأطفال. كما دعا المغرب إلى إدراج حماية الأطفال وإعادة إدماجهم بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، وكذا في مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد كذلك على ضرورة تعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة ودعم إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
3: في الشأنية الانتخابية، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية بمقتضيات جديدة ترم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. التفاصيل مع حفص الحجام.
5: المنظومة الانتخابية نصت على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شرطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي.
3: وفي هذا السياق أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. أسماء خياري في المتابعة.
2: أوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
3: وعلى صعيد آخر، استضافت الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استضافت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 60 دولة ومنظمة دولية. تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى مع عبد اللطيف بن طالب.
6: في الدورة 157 للملتقى الدبلوماسي بالرباط، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح مختلف الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المملكة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود بفضل مواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية.
7: الدبلوماسية اليوم لم تعد منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية مكوناً أساسياً في مكونات العمل الدبلوماسي المعاصر، لأن بفضلها تتم الشراكات.
6: الاقتصاد المغربي والشراكات الدولية أي رافعات جديدة للاستثمار وللتنمية الشاملة والمستدامة، كان موضوع هذا الملتقى ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية لتسليط الضوء على المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية التي تعمل المملكة المغربية على تنزيلها. لنا شرف كبير أن نستضيف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية حيث تناولت في مداخلتها الأوراش الاقتصادية الكبرى في المغرب وكل ما يهم الاستثمار سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا اللقاء مناسبة للسفراء المعتمدين بالمغرب ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز الصمود الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.
3: في المجال الرقمي وقع المغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا بالرباط مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسسي وعملي للتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والإسكوا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية والحكمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. الوزارة ذكرت في بلاغ مذكرة التفاهم الموقعة من قبل كل من الوزير المنتدب المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني والأمين التنفيذي للإسكوا ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رانيا المشاط تهدف إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى مواصلة تحديث الإدارة العمومية وتسريع تحولها الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من كفاءتها وفعاليتها إلى جانب تعزيز الحكمة والإدارة الفعالة. في المشهد الدولي أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل فيما لا يزال 4216 شخصا في عداد المفقودين. وعلى الجانب الصيني أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا وفقدان 541 آخرين ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 غشت إلى 1225 قتلا و 4757 مفقودا. أخيرا في الميدان الرياضي فازت المغربية فاطمة الزهراء برداح اليوم بالميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 وتوجت برداح بالذهبية بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره ساعة وتسعة دقائق وتسعة وخمسين ثانية متقدمة على سلوفينيا كلارا لوكان صاحبة زمن ساعة واحد عشر دقيقة واثنين وعشرين ثانية والكرواتيا ماتيا بورلوف كوسترو بتوقيت ساعة واحد عشر دقيقة وثمانية وخمسين ثانية. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال غشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023 علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغسطس بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغسطس بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية مؤكدين تشبثهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
12: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
11: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرنزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليو الماضي. سهام إتدرا.
4: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
3: في الشان الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
5: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
3: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلثي باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية راهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
0: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
3: في نشرة إذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولايعقوب، فاس، مكناس، الفقيه، بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاسط، شيشاوة، وسيدي منورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
1: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور صور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
3: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياسي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المضرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب، بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسطة على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. ووضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مما مكن المغرب

0: ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة
1: بريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتربوية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أيضاً إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبه الرئيسي المعادي انتخابه للسلطمي وبرنزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الساوطومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية الساوطومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوطومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوطومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته، وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر

0: بلا الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانين.
1: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء، وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضوا.
0: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى 1/3 باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية راهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجراء للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
2: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجاتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولايعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملال، الخميسات، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريبكا، سطات، شيشاوة، وسيدي منورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
3: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالة الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
0: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم كونغ في إطار برنامج زيارته بتدشينها القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوقي الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المضرب، تأهل الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل 4-6 ليلة شيئة وستة مقابل 3-6-2، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مستمعين الأوفياء، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل، وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيوج، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
2: ليديسيون ديال هذا العام سي ليديسيون 24 غتكون ان شاء الله من 17 حتى 20 سبتمبر. عندنا 4 ايام ديال الموسيقى فيها انواع موسيقيه مختلفه، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون ايوت ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، روك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار رابع.
3: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي مع الشباب ديال دور الشباب ديال مول فالحي الحسني لي ساسفا. هذا العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
1: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصص لدعم التصدير في قطاع الصناعات التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات، لا سيما من خلال برنامج باور إكسبور الذي تم إرساؤه في إطار خريطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعات التقليدية على الاستفادة بشكل أكبر من آليات المواكبة المتاحة، بما يساهم في تعزيز حضورها بالأسواق الخارجية ودعم إحداث فرص الشغل والإسهام في إشعاع الصناعات التقليدية المغربية على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت، وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو، والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسيها هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤطرها جمعية تيزنيت لركوب الأمواج.
5: الأمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين، كنستهدفوا بالضبط 3 ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
4: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات الطبيعية الجمعية للساحل الأطلسي.
6: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي. كنحاولوا نبداو بالتسخينات, من بعد كندوزوا الجزء النظري في الرملة, ومن بعد كندوزوا الجزء التطبيقي في الماء.
4: ويبقى شاطئ أجلو الملاذ الأمثل لعشاق رياضة السرفة وفضاء واعدا لاحتضان هذه الممارسة الرياضية.
1: وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا. نلتقي لاحقا في عدد جديد من حصاد الجهاد. في أمان الله.
0: حصاد الجهاد, جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو,
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو,
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إن غميسني بكرة, إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين انغميسن قماب راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
3: أهلاً إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبه الرئيسي المعادي انتخابه للسلطمي وبرنزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية الساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام اتدرا.
4: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساو تومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساو تومي وبرنسيبي عبدالله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
3: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
5: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتسريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
3: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية راهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكان اللائق. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
0: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
3: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملاك، الخميسات، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريبكا، سطات، شيشاوة، وسيدي بنور. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
1: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالة الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باودي الشيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
3: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغتشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 و2 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المضرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل 4-6 ليلة شيئة وستة مقابل 3-6-2، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية. صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا. فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع ارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833، ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في النيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في نيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرينزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
4: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
3: في الشان الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
5: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
3: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلثي باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية راهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
0: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
3: في نشرة إذارية محينة من مستوى قذة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الرشيدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولى يعقوب، فاس، مكناس، الفقيه، بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاسط، شيشاوة، وسيدي منورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
1: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور صور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
3: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياسي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المدرب، بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآلية الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية.

ولولايتنا الثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساو تومي وبرينسيبيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورفق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساو تومي وبرينسيبيا عبد الله الصبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه، ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أيضاً إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرنزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام اتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
3: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات

0: جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضوا.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستورية كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلثي باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية راهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأ للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
2: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في نشرة إذارية محينة من مستوى قذة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، ملاياقوب، فاس، مكناس، الفقيه، بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاسط، شيشاوة، وسيدي بنورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
3: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن النيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وأجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤول النيبالي، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
1: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المضرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب، بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيء وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: صنفت المفوضية الأوروبية رسميا نظام الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وشبكة التواصل الاجتماعي ريديت ومنصة الألعاب التفاعلية روبلوكس ضمن الفاعلين الرقميين الكبار الخاضعين لرقابة مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن هذه الخدمات باتت مطالبة بالامتثال لمعايير أكثر صرامة في مجال السلامة والشفافية بعدما تجاوز متوسط عدد مستخدمي كل منها 45 مليون مستخدم شهريا في الاتحاد الأوروبي. وصنف شات جي بي تي من الآن فصاعدا باعتباره محرك بحث إلكترونيا ضخما جدا بما يؤكد وضعه المزدوج كأداة للمحادثة ومحرك للبحث على شبكات الأنترنت، فيما صنفت ريديت وروبلوكس ضمن المنصات الإلكترونية الضخمة جدا. وبموجب هذا التصنيف باتت المفوضية الأوروبية تتمتع بصلاحيات للتحقيق وستشرف على مدى الامتثال لقانون الخدمات الرقمية بالتعاون مع السلطات الإيرلندية والهولندية باعتبارهما البلدين اللذين تتخذ فيهما هذه الخدمات مقرات لها داخل الاتحاد الأوروبي. وأمام الشركة الثلاث مهلة حتى نهاية نوفمبر المقبل للامتثال لهذه الالتزامات الإضافية، علما أنها كانت خاضعة بالفعل للالتزامات العامة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية والمطبقة على جميع محركات البحث والمنصات الإلكترونية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أهلاً إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرنزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشان الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
3: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلثي باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
4: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في نشرة إذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، ملاعقوب، فاس، مكناس، الفقيه، بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاس، طاطا، شيشاوة، وسيدي بنورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور صور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
1: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياسي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المدرب، بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيء وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفظ الحجام. وإلى العناوين: في النيجر تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عمليات عسكرية. في رواندا سدان كبيران يرفعان قدرة تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف. ناميبيا تسجل أكثر من 122 ألف إصابة مؤكدة بالملاريا و122 وفاة منذ بداية العام. أهلا بكم من جديد. المستهل من النيجر أعلنت قوات الدفاع والأمن في البلاد أنها تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا خلال عدة عمليات نفذتها بمناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من شهر غشت الماضي. العمليات الميدانية التي بث تفاصيلها التلفزيون الحكومي أسفرت أيضا عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم واعتراض قوافل إمداد للجماعات الإرهابية، فضلا عن مصادرة شاحنات هامة من الأسلحة والعتاد العسكري والوقود. الفرق المتخصصة في سلاح الهندسة العسكرية تمكنت في سياق متصل من رصد وتفكيك 14 عبوة ناسفة تقليدية الصنع، مما أسهم في إحباط مخططات كانت تستهدف القوات الأمنية والمدنيين. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. مشروعان لسدين كبيرين في البلاد يرتقب أن يرفعا قدرة البلاد على تخزين المياه بأكثر من 10 أضعاف من خلال إضافة نحو 858 مليون متر مكعب إلى القدرة الحالية. ويتعلق الأمر بسد نيابارونغو 2 الذي سيضيف نحو 803 ملايين متر مكعب، وسد موفومبا الذي سيوفر نحو 55 مليون متر مكعب أخرى بهدف تخزين المياه خلال موسم الأمطار للاستفادة منها في المواسم الجافة. نختم من ناميبيا. البلاد تسجل حصيلة ثقيلة لإصابة الملاريا منذ مطلع العام الجاري بتجاوزها عتبة 122 ألف حالة مؤكدة. وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية كشفت عن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا المرض المستوطن في معظم مناطق البلاد، مع التركيز على تعزيز عمليات مكافحة البعوض الناقل والتعاون العابر للحدود للحد من الحالات الوافدة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
2: وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية إسبيرانس لوفين داو أفادت خلال إطلاق الحملة الوطنية لعام 2026 للرش داخل المنازل بالمبيدات بأن الملاريا لا تزال مستوطنة في 10 من أصل 14 منطقة في البلاد. الوزيرة أوضحت أن ناميبيا سجلت 122,612 حالة مؤكدة و122 وفاة، مشيرة إلى أن 81% من الإصابات تم تسجيلها محلياً، في حين اعتبرت 19% كحالات وافدة من الخارج. هذا وذكرت بأن تقييما خارجيا حديثا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملاريا خلص إلى أن بروتوكولات تشخيص الحالات والتكفل بها لا تزال قوية، غير أن الجهود الرامية إلى مكافحة البعوض الناقل للمرض شهدت تأخرا. وللحد من الحالات الوافدة تعتزم ناميبيا إضفاء طبع رسمي على آليات المراقبة عبر الحدود وتبادل البيانات والاستجابة المشتركة مع الدول المجاورة وهي أنغولا وزامبيا وبوتسوانا.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرينزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
3: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
4: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في نشرة إذارية محينة من مستوى قذة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولى يعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاسط، تشيشاوة، وسيدي بنور. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
2: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدة دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
1: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المدرب بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الجبلية في جنوب المغرب، هي مدينة تفراوت. تقع مدينة تفراوت في قلب الأطلس الصغير وبين الجبال والصخور ذات الأشكال المميزة، وتعد من المدن الهادئة اللي كتميز بجمال طبيعي وثقافي استثنائي. المدينة كتبدو كأنها لوحة مرسومة بين الجبال، وكتجمع بين جمال الطبيعة كرم أهل المنطقة وثراء ثقافة الأماصيغية. وأول ما كيفلت انتباه الزائر هو ذلك المشهد المتناسق بين بيوت ذات الألوان الهادئة والجبال المحيطة بها في الطرق الجبلية وفي الأشجار ديال الأرغان وفي القرى المنتشرة على سفوح الجبال. والجميل في هذه المدينة أن هدوءها كيمنح الزائر فرصة للابتعاد عن صخب المدن والاستمتاع بها. كما كتشتهر المنطقة بما يعرف بالصخور الزرقاء، وهي مجموعة من الصخور التي قام الفنان البلجيكي جان فيروا تلوينها في الثمانينات، فأصبحت مع مرور الوقت من المشاهد الغريبة والمميزة اللي كتربط اسمها بالمنطقة. والمنطقة معروفة بأشجار الأرغان واللوز، وكيحتل اللوز مكانة خاصة في حياة السكان وثقافتهم في موسم الإزهار. وكتحول المناظر المحيطة بالمدينة إلى مشهد جميل كتدخل فيه ألوان الطبيعة مع الجبال والقرى. كما كتشتهر المنطقة بمنتجاتها المحلية، ومنها زيت الأرغان، العسل وحتى اللوز وغيرها من المنتجات اللي كتعكس طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها. والمدينة أيضا فرصة لاكتشاف الثقافة الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي الأسواق المحلية يمكن للزائر أن يكتشف الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية وأن يتعرف على عادات المنطقة وكرم سكانها. لمحبي المغامرة كتوفر تفراوت ومحيطها على العديد من الفرص لاكتشاف الجبال سيرا على الأقدم والاستمتاع بالمسارات والمناظر الطبيعية. وبالنسبة لمحبي التصوير فسيجدون في المنطقة عشرات ديال المشاهد اللي كتستحق أن تتحول إلى صور وذكريات، وفي كل طريق جبلي قد تكتشف قرية جديدة

حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرنزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، مقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليو الماضي. سهام إتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشان الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائية داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
3: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية

0: الجهوية شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية راهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
2: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الرشيدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولايعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطها. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قسط، شيشاوة، وسيدي بنورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و 40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
3: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالة الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور صور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
1: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوقي الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المدرب، بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف الثاني والسبعين عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بيئة العمل فضاء اجتماعي كتقطع فيه الأدوار المهنية مع المكانة والسلطة والتقدير والاعتراف الاجتماعي، لذلك يمكن يبينوا بعض الأفراد سلوك كيتمثل في إظهار نفسهم باعتبارهم كيعرفوا كل شيء أو تقديم إجابات قطعية حتى ملي كتكون معرفتهم محدودة بعض الأمور، أو التدخل في مختلف المواضيع وإبداء الرأي فيها أو رفض الاعتراف بعدم المعرفة. وهذا السلوك ماشي دائما خاص تفسيره على أنه غرور فردي أو رغبة بسيطة في الاستعراض، يقدر يكون في بعض الحالات سلوك تعويضي كيحاول الفرد من خلاله معالجة شعور داخلي بالنقص أو عدم الكفاءة أو الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية والمهنية. ومن منظور علم الاجتماع ما كينفصلش هذا السلوك على طبيعة التنظيم المهني والعلاقات اللي كتحكمه، فالفرد ما كيتعاملش مع الفراغ وإنما داخل مجموعة مهنية كتوضع معايير للنجاح والكفاءة والهيبة، وكل ما ارتبطت قيمة الفرد في المؤسسة بصورة الخبير اللي كيعرف كل شيء كتزاد الضغوط اللي كتدفع ليه المحافظة على هاد الصورة حتى ملي كتجاوز قدراته الفعلية. والسلوك التعويضي في العمل هو واحد النمط كيلجأ ليه الفرد بصورة واعية أو غير واعية باش كيعوض الشعور بالنقص أو الضعف أو التهديد اللي كيمس صورته على ذاته. وما كيعنيش هاد الأمر بالضرورة أن الشخص كيفتقر فعلا للكفاءة، وإنما يقدر يعني أن هناك فجوة بين الصورة اللي كيرغب يقدمها على نفسه والصورة اللي كيشعر بها داخليا. في بيئة العمل يمكن تظهر هذه الآلية من خلال المبالغة في عرض المعرفة أو استخدام لغة تقنية معقدة لإثبات الكفاءة أو مقاطعة الآخرين باستمرار أو إعطاء إجابات فورية في جميع المواضيع أو رفض قول لا أعرف. ويقدر يصبح إظهار المعرفة وسيلة لحماية المكانة الاجتماعية للفرد، خصوصا من اللي كيشعر بأن الاعتراف بالجهل الجزئي يقدر يوصل لفقدان الاحترام أو الدعم. وبالتالي عبارة أنا كنعرف كل شيء يمكن ما تكونش مجرد تعبير على الثقة، بل يمكن تكون أحيانا استراتيجية رمزية للدفاع عن الذات. فالسلوك الفردي داخل المؤسسة كيتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الجماعة، فإذا كانت ثقافة العمل كتكافئ الفرد اللي كيتحدث بزاف وكيقدم نفسه باعتبار صاحب الحلول دائما، يقدر يفكر بأن إظهار المعرفة عنده فائدة اجتماعية ومهنية كبيرة. وهنا كيصبح الاعتراف بالجهل سلوك محفوف بالمخاطر، فقول الموظف ما كنعرفش أو لا معرفتش يقدر يتفسر في بعض البيئات باعتباره علامة ضعف، بين ما يقدر يتفسر في مؤسسات اللي كتمتع بثقافة تعلم صحية باعتباره دليل على الصدق والاستعداد للتعلم. ومن هنا المشكلة ماشي في الفرد وحده، بل في النظام الاجتماعي اللي كيحدد اللي خاص يتكافئ عليه الفرد واللي يتعاقب عليه. فإذا كانت المؤسسة كتمنح المكانة اللي كيتظاهر باليقين، فهنا تقدر تنتج بصورة غير مباشرة سلوكيات المبالغة في المعرفة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمل المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن زملائه أكثر خبرة. يمكن يرتبط إظهار المعرفة المفرطة باللي كيتسمى عدم الأمان المهني، ويقدر يشعر الفرد بأن الموقع ديالو داخل المؤسسة غير مستقر أو أن الزملاء ديالو أكثر خبرة أو أن المديرين كيراقبوا أداؤه باستمرار. وفي هذه الحالة كيصبح الحفاظ على صورة الفرد الكفء هدف نفسي واجتماعي مهم، ويمكن يحاول الفرد مثلا المشاركة في كل النقاش وإبداء رأيه في كل قضية وتقديم حلول حتى في المجالات اللي ما عندوش معرفة كافية فيها، والغاية الغير مباشرة من هذا الأمر هي إرسال رسالة للآخرين مفادها أنا عندي قيمة وأنا قادر وأنا كنستحق هذا الموقع. والسلوك التعويضي هنا كيعمل كآلية لحماية الهوية المهنية، وكل ما شعر الفرد بأن هويته المهنية مهددة زاد حاجته لتعزيزها أمام الآخرين. أيضا يمكن تفسير الظاهرة من خلال مفهوم إدارة الانطباع. فالأفراد في الحياة المهنية ما كيقوموش بالعمل فقط، ولكن كيقدموا أنفسهم باستمرار أمام الآخرين، وكيسعوا باش يشوفوهم بشكل جيد. لذلك ممكن يتحول إظهار المعرفة لأداء اجتماعي هدفه التأثير في الطريقة اللي كيشوفوه بها الآخرين، ويصبح الكلام وسيلة لإنتاج صورة معينة على الذات. إلا أن هناك فرق بين الكفاءة الحقيقية وعرض الكفاءة. فالفرد الكفء يقدر يعرف حدود المعرفة دياله ويعترف بها، في حين أن الفرد اللي كيعتمد على التعويض يقدر يشعر بأنه مضطر لإخفاء هذه الحدود. لذلك كثرة الحديث لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى المعرفة، والاعتراف بعدم المعرفة ما كيعنيش بالضرورة انخفاض الكفاءة. ومن اللي كيصبح إظهار المعرفة سلوك دائم عند الفرد يمكن يؤدي لنتائج سلبية على مستوى العلاقات بالعمل، ويمكن يشعر الزملاء بأنه كيحتكر النقاش أو كيقلل من قيمة الخبرة ديالهم، وتقدر أيضا تراجع فرص التعاون معه. فالفرد اللي كيصر على الظهور باعتباره كيعرف كل شيء يقدر يلقى صعوبة في تلقي النقد، وإذا كانت صورته المهنية كتعتمد على عدم ارتكاب الخطأ فأي ملاحظة صحيحية يمكن تفهم كتهديد شخصي وماشي فرصة للتعلم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
3: أهلاً إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه للساوتومي وبرينزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية الساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
4: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
3: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
5: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
3: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
0: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
3: في نشرة إنذارية محينة من مستوى قذة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولى يعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاسط، شيشاوة، وسيدي بنور. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
1: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
3: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المدرب بفوز أمس في الدور الثاني على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين نغميسن غما براديو
2: امس في الضغع الزانة زفلا هنا غوسكزين نتبازيغتا غمزوارو يزنا وقلي دنتكلتيتا محمد وصلي صربية تنصرية تبرات التهنئة الحاكمة جمهورية سان مارينو ماستا لسامينة دماسا فلاديميرو سيلفا سلمسيبت العيدة نامور نتمازير سان مارينو إنا وقلي دمقران ربية تنصرغ تبرات دا يسوسما غبهرة دو نزنا تبرات التهنئة يتمازير سان مارينو دو قدو ننسى أم داكلا دريغة دونا عبر في تقدير أمينو للعلاقات أنت داكلا التعاون دا اسمان قررت ميزارنغ غمليدا ننقراو نستايا دريلين 23 شوتان براديوش كان تنات موستا نونسو غي البلاغ مستاتي زيداي توسكارني لدا عن ترشيحات غوستايا لأعضاء مجلس النواب راد بدون تمنى سلتنين دي زرينا غتا الساعة تستامن زيك صباحا أرسن سعودا شوتان برادي لان غتا الساعة تسين دمرو نضيض البلاغ انت موست نونسو غينا مزدا ويديرانا ترشحنا سستايا دريلين سن الاربع 23 شوتان بير 2026 يخص صاتنا تسرسنا تصريحات الترشيح غصنة المراحل تم زورة تسرسنا ترشيح غل منصة الإلكترونية غل مرحلة تسنة ديقران تسرسنا الملف الترشيح دار سلطات المكلفة غل حالة ننزويد المنزل تار توقع المديرية العامة الأرصاد الجوية بالنسبة قصادة ترغلق نسبيا غط مناضينا أن اللوكوس الغرب دو زغار نتاد لاد الرحمنا دو واسف الملوية السيس دو الماس الجنوب الشرقي تقلديت ولا تمنطان الشرق لقاليم صحراوي تقلديت مكلي راتيليتا قوتي مود الضبابة دي ميكون زارة إدروسنا غقنا تكزيرين المحيط الأطلسي البحر الأبيض المتوسط تسكفال ترغير درحان ما بين 25-32 درجة غط مناطينا الغرب دلوكوس السايس دول ماسا دي زغارنا غرب الأطلس دو قنسنت مناطينا نسوس دل الجنوب الشرقي تمازيرتا ولا الشرق دل الجنوب الأقاليم الصحراوية دما بين 14-20 درجة غمرتفعات الأطلس شمال الريف دل الشمال الغربي الأقاليم الجنوبية تمن تكزيري المحيط الأطلسي الوسطى غيك اللي سرد راحانت ما بين 20-25 درجة غما يقول نغط مناطينا انتقلديت أنا قروي مسين غزان سين غميسنا أنتو نونتا تربحات العداءة مغربية فاطمة الزهراء برداحة غصادة الميداليان ورغة سباق النصف الماراثون غد دور الألعاب البحر الأبيض المتوسطة طارانتو 2026 برداحة تربح الميدالية يدا اللي غاتو المسافة سباق غد توقيت ساعة 9:59 تنرقس العداءة سلوفينيا كلارا لوكانا اللي سكرنا ساعة 11:22 الكرواتية ماتيا بارلوف كوسترو ساعة 11:58 أرغيدا لكميم سيدنا عزانا تيقيرا ننغمي سنة دارو تينيار دور يضنينا إن شاء الله
1: غيم راديو
0: أخبار المغرب والعالم

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبه الرئيسي المعادي انتخابه لساوتومي وبرينزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبدالله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
3: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتسريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية راهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
4: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، رودانت، خريب، قسط، شيشاوة، وسيدي منورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالة الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور صور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
1: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 و2 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المدرب بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: أخبار المغرب والعالم. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فبخصوص استعمال رافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، والأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليها من لدن باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية. من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تريد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة حاليا إلى 35 سنة. غير أن تمثيلية المشرفة المتوخات لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.
1: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال

الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أهلاً إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرينزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائية داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشان الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائية داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
3: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه

0: هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهن بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأ للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
2: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، مولى يعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة وزاغورة وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قسط، شيشاوة وسيدي بنورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
3: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدة دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤولة النيبالية، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
1: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المضرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراض على أهمية الآلية الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراض في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراض أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالا للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
3: راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرينزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، مقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيبي السيد كارلوس فيلانوفا، الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليوز الماضي. سهام إتدرا.
4: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرينسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرينسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
3: في الشان الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجارية، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائي داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
5: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
3: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانونية الدستوري كريمة غراد، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكانة اللائقة. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
0: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
3: في نشرة إنذارية محينة من مستوى قذة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، ملاعقوب، فاس، مكناس، الفقيه بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاسط، شيشاوة، وسيدي بنورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات راضية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
1: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالات الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤول النيبالي، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
3: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغ تشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغاني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربعة الكبرى في كرة المدرب بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيئة وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
1: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة الاعتبارات تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
1: دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو

0: نشرة الأخبار على ريم راديو هذا المساء.
1: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعادي انتخابه لساوتومي وبرنزيبية. بخصوص المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، مقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. في المشهد الدولي، الفيضانات والمدمرة في النيبال تعزل مناطق منكوبة وتعرقل جهود الإغاثة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من ساوتومي، حيث مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيبي السيد كارلوس فيلانوفا الذي يعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليو الماضي. سهام إتدرا.
2: خلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلا نوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساوتومي وبرنسيبي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورافق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وساوتومي وبرنسيبي عبد الله صبيحي، وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلا نوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين. وقد أعيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: في الشان الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 منشة بيرالجري، جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم التمثيلية النسائية داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينة.
3: بخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وسيحصن هذا الإجراء المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، بحيث أن المقعد المراد شغله في هذه الحالة سيؤول حتما إلى النساء. كما يتعين التأكيد على أن تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسوية لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية. ويعتبر هذا الإجراء آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي سوف تساعدهن على خوض غمار التنافس البرلماني فيما بعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيحية المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً.
1: في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غرادة، أكدت على أهمية الآليات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراد أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية، كما شددت على ضرورة مراجعة الأحزاب لمضامين أرضيتها السياسية من أجل دعم أكبر للنساء، معتبرة ذلك أجرأة للترافع لفائدة المرأة وتخويلها المكان اللائق. هذا ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة ووعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. في المجال الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 30 و2000، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكافل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ياسين الزكراوي.
4: هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: في نشرة إذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر يمكن أن تصل درجتها إلى 45 مرتقبة إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق وادي الذهب، أسمرة، الراشدية، سزاق، بوجدور وأوسرد، وزان، العرائش، تونات، ملاعقوب، فاس، مكناس، الفقيه، بن صالح، بني ملال، الخميسة، الرحامنة، مراكش، قلعة السرغنة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، وزاغورة، وطاطا. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم وغدا مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة بعملات أقليم اليوسفية، الرباط، السلع، خنيفرة، ترودانت، خريب قاس، طاطا، شيشاوة، وسيدي بنورة. وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20 و40 مليمتر، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 6 صباحا. في المشهد الدولي، حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مؤكدة أنها تدرس إمكانية استخدام طائرات مسيرة للشحن وفرق نقل لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. فاطمة الزهراء الرشي.
5: أكدت منسقة الأمم المتحدة في كاتماندو أن حجم الكارثة والدمار لا يصدق، كما أن وكالة الأمم المتحدة تمكنت من إيصال مياه ومستلزمات للصرف الصحي والغذاء والأدوية. بحسب المسؤولة الأممية، هذه هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الكارثة، ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية لوك بهادور باوديل شيتري قال للصحافة أن نيبال حشدت كل الموارد المتاحة لديها، لكننا ندرك أن حجم الكارثة وتعقيدها يتطلبان تضامنا ودعما دوليين. وأضاف أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية الحيوية كبيرة للغاية. وجدد المسؤول الدعوة إلى تقديم مساعدة دولية متخصصة تشمل طائرات مسيرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة وجسور مؤقتة وأكياس لنقل الجثث ومعدات لفحص الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا. بحسب المسؤول النيبالي، نيبال تحتاج أيضا إلى نظام متنقل لمراقبة الحركة الجوية وأجهزة لرصد الاهتزازات الأرضية.
1: يتوجه وزير الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو الاثنين المقبل إلى الصين في زيارة عمل هي الأولى له إلى البلد الآسيوي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني وونغ يي. وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية بأن الزيارة تروم تعزيز الحوار السياسي وجندة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزير فيلاسكو سيقوم في إطار برنامج زيارته بتدشين القنصلية المكسيكية بمدينة تشونغتشينغ. وتأتي هذه الزيارة في ظل مفاوضات معقدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد فرض المكسيك مطلع العام رسوما جمركية على واردات من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارية من بينها الصين. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي تمديد عقد مهاجمه الشاب المغربي أمير بوحميدي حتى منتصف سنة 31 و2000. وكان اللاعب البالغ من العمر 18 سنة والمولود في هولندا قد انضم إلى بي اس في في صيف سنة 17 و2000 قادما من روادا ياي سي قبل أن يتدرج في معظم فئات أكاديمية النادي. دائما مع سوق الانتقالات، أعلن الاتحاد الغني لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبقا أعلن رحيله عن المنتخب الغني بعد كأس العالم 26 و2000 سيواصل في النهاية مهمته على رأس الإدارة الفنية لمنتخب النجوم السوداء البلاك ستارز. في أخبار المدرب، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المدرب، بفوز أمس في الدورة الثانية على البرتغالي جيمي فاريا المصنف 72 عالميا بستة مقابل أربعة وستة ليلة شيء وستة مقابل ثلاثة وستة مقابل اثنين، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بسهولة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذاعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذاعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يعمل مركز التكوين أكسس سنتر بجامعة لوداية بعمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي.
3: بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هذه الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هذا الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية.
2: ويهدف هذا المشروع الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى سد الخصاص الذي تعرفه الجماعة على مستوى مراكز التكوين التقني، والذي يدفع الشباب إلى التنقل إلى مدينة مراكش للاستفادة من هذا النوع من الخدمات وما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية وضياع للوقت.
4: الدور ديالي في هذه الشركة هو أنني كنساعد في صناعة المحتوى وكذلك كنعطي أفكار جديدة وأكثر إبداعية باش نطوروا من المحتوى ديال الشركة. وكذلك أكسس سنتر هي ماشي فقط فضاء للتكوينات فقط، بل هي فرصة جديدة للشباب باش يتعلموا مهارات جديدة ويطوروا من راسهم باش يستفدوا من دي فورماسيون اللي غادي تعاونهم في الحياة اليومية ديالهم.
2: من خلال هذا المشروع يهدف أكسس سنتر للمساهمة في تسهيل الولوج إلى التكوينات القريبة وتعزيز كفاءات الساكن المحلية وخلق فرص جديدة من شأنها دعم الإدماج المهني وتنمية الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الترابي.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أنطوني روديغر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغر البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغر لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014 وحضر مع المنشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022 ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
6: دريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: دريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيار

0: هنا ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراض على أهمية الآلية الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذة غراض في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريمة غراض أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريراً، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلاً، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوتومي وبرنسيبيا السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية الثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية ساو تومي وبرنسيبيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورفق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساو تومي وبرنسيبيا عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه. ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو.
5: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع، في أجواء من الخشوع، واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما وظل ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
5: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر أغشت الماضي.
3: الخبر من المصدر.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مستمعين الأوفياء، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوين جولتنا اليوم. أزيد من 33 مجموعة موسيقية في الدورة 24 لمهرجان البولفار بالدار البيضاء. لقاء بفاس يسلط الضوء على آليات دعم التصدير لمقاولات الصناعة التقليدية. شاطئ سيدي موسى أغلو وجهة مفضلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج بإقليم تيزنيت. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. تعرف الدورة 24 لمهرجان البولفار المقرر من 17 إلى 20 من شتنبر الجاري بالدار البيضاء مشاركة أزيد من 33 مجموعة موسيقية من المغرب والخارج. وأوضح المنظمون خلال ندوة صحفية أن فعاليات المهرجان ستقام بملعب الراسينج الجامعي بالدار البيضاء ضمن برمجة تجمع بين الراب والهيب هوب والروك والميتال والموسيقى الاندماجية فيوج، إلى جانب تعبيرات موسيقية معاصرة أخرى في برمجة تراهن على تنوع التجارب الموسيقية والانفتاح على مشاهد فنية مختلفة مع إلاء مكانة خاصة للمواهب الصاعدة. لنستمع لمدير المهرجان محمد المغاري.
9: ليديسيون ديال هذا العام سي ليديسيون 24 غتكون ان شاء الله من 17 حتى 20 سبتمبر. عندنا 4 ايام ديال الموسيقى فيها انواع موسيقيه مختلفه، يعني كاين بيان طبعا الراب نهار الاول، فيزيون ايوت ميوزيك انترناسيونال بحال الالكترونيك نهار ثاني، روك ارد روك نهار ثالث، وفيزيون عاوتاني نهار رابع.
10: كاين عاوتاني لي فيزيت بيداغوجيك مع الدراري ديال لوف بي بي تي مع الشباب ديال دور الشباب ديال ولف الحي الحسني لي ساسفا. هذا العام غادي يجيو لي ديريكتور ديال دور الشباب.
8: إلى العاصمة العلمية فاس، حيث احتضنت لقاء خصص لدعم التصدير في قطاع الصناعات التقليدية بجهة فاس مكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات العاملة في هذا القطاع وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية. ومكنت هذه المبادرة من تسليط الضوء على البرامج الوطنية الرامية إلى تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية وزيادة حجم الصادرات، لا سيما من خلال برنامج باور إكسبور الذي تم إرساؤه في إطار خريطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. وتوخى هذا اللقاء تشجيع مقاولات الصناعات التقليدية على الاستفادة بشكل أكبر من آليات المواكبة المتاحة، بما يساهم في تعزيز حضورها بالأسواق الخارجية ودعم إحداث فرص الشغل والإسهام في إشعاع الصناعات التقليدية المغربية على الصعيد الدولي. ونختم جولتنا من إقليم تيزنيت وتحديدا من منطقة سيدي موسى أغلو، والتي تستقطب بشكل متزايد عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل موقعها الملائم وأمواجها المنتظمة وشواطئها الشهيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
11: شاطئ أغلو بإقليم تيزنيت يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج بفضل أمواجه المنتظمة. الشاطئ الواقع بسيدي موسى أغلو جعل من هذه المنطقة وجهة لممارسيها هذه الرياضة من مختلف الأعمار والمستويات التي تؤطرها جمعية تيزنيت لركوب الأمواج.
12: الأمور اللي كنقوموا بها في الجمعية اللي هي تلقين حصص تدريبية للممارسين داخل الجمعية والمنخرطين، كنستهدفوا بالضبط ثلاثة ديال الرياضات اللي هما السيرف والبودي بورد والبودي سيرف.
11: الإقبال المتزايد على هذه الرياضة يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة للسياحة الرياضية واستقطاب زوار يجمعون بين ممارسة الرياضة واكتشاف المؤهلات طبيعية للساحل الأطلسي.
13: عندنا جزء نظري وجزء تطبيقي. كنحاولوا نبداو بالتسخينات، من بعد كندوزو الجزء النظري في الرملة، ومن بعد كندوزو الجزء التطبيقي في الماء.
11: ويبقى شاطئ أغلو الملاذ الأمثل لعشاق رياضة السورفة وفضاء واعدا لاحتضان هذه الممارسة الرياضية.
8: وبهذا نكون مستمعينا قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا. نلتقي لاحقا في عدد جديد من حصاد الجهات. في أمان الله.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. هذا المخطط الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف المخطط في أفق سنة 2030 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل الوسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع الجهات المملكة. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الرأسمال البشرية وفي التماسك الاجتماعي وفي كرامة كل فرد، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية ثانوية، بل أصبحت اليوم أحد الشروط الأساسية لإنجاز المشاريع الاجتماعية والتنموية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعمالة مراكش أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لكل من شرفاء ضريح الشيخ سيدي الزوين وللقائمين على ضريحي الإمامين سيدي أبي القاسم السهيلي وسيدي بن سليمان الجزولي بمراكش، بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه الهبات الملكية تم تسليمها خلال حفلات دينية أقيمت في أجواء من الخشوع والسكينة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش إلى جانب شخصيات أخرى. وبهذه المناسبة عبر القائمون على هذه الأضرحة عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم لهذه الالتفاتة المولوية السامية، مؤكدين تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: هذه الزاوية التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء من الخشوع واعتبارا لكون هذه الزاوية كانت دائما ولا زالت تحظى بعناية من طرف الملوك العلويين الأشراف، وكذلك العناية الخاصة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، تشجيعا لهذه الزاوية على دورها في المساهمة في الأمن الروحي للمغاربة.
5: الحفلات الدينية التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية اختتمت بالتضرع إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالة المغفور لهما محمدا الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
8: أكد سفير المملكة المغربية بالأرجنتين فارس ياسر أن المغرب والأرجنتين يتوفران على إمكانات اقتصادية استثنائية من شأنها الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية على الصعيد القاري، مبرزا تقاطع الفرص الإقليمية في إطار دينامية التكامل هاته. وأوضح الدبلوماسي المغربي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى سانتافي للأعمال بمدينة روزاريو أن إقليم سانتافي يعد إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة من أبرز الشركاء التجاريين للمغرب في الأرجنتين، مشيرا إلى أن هذا التكامل يرتكز على محور استراتيجي في مجال الصناعات الزراعية. وأضاف أن الإقليم الأرجنتيني يقدم مساهمة أساسية في الأمن الغذائي للسوق المغربية من خلال صادراته من الحبوب والزيوت ومشتقات الصويا، فيما يزود المغرب في المقابل القطاع الفلاحي الأرجنتيني بالأسمدة الفوسفاتية التي تعد من المدخلات الأساسية لتعزيز الإنتاجية والمردودية المحلية. وبهذه المناسبة دعا السيد ياسر إلى توزيع نطاق المبادلات التجارية بما من شأنه جعل الأرجنتين شريكا اقتصاديا من الدرجة الأولى للمغرب في أمريكا الجنوبية. وخلال مداخلته التي حملت عنوان البنية التحتية واللوجستيك محرك لتسريع التصنيع في المغرب، استعرض السيد ياسر الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة لتثمين موقعها الجغرافي والتموقع في قلب المحاور الكبرى للتجارة العالمية. وسلط الضوء على الخصوص على دخول أول قطار فائق السرعة في إفريقيا حيز الخدمة والتطور الذي شهده المركب المينائي طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، وهو محور بحري استراتيجي تعبره سنويا نحو 100,000 سفينة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن تحديث البنيات التحتية لا سيما شبكات السكك الحديدية والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة أسهم في تحفيز نمو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مما مكن المغرب من تبوؤ موقع ريادي قاري في صناعة السيارات. واعتبر أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأرجنتين بدورها على تعزيز شبكتها تكتسي إقامة ربط سلس بين أحواض الإنتاج والبنيات التحتية المينائية أهمية بالغة لتحسين الولوج إلى الأسواق الدولية. وخلص السفير إلى أن المغرب يطمح من خلال خارطة الطريق هذه إلى إقامة تحالف استراتيجي ثنائي الاتجاه، بحيث تسعى المملكة إلى ترسيخ موقعها كبوابة للأرجنتين نحو إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، مع الاستفادة في المقابل من البلد الجنوب أمريكي للولوج إلى سوق ميركوسور وإلى القارة برمتها.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. تقرير أممي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتفادي حدوث كوارث مناخية. صيف 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا. فيضانات نيبال، كندا تنشر فريقا للبحث عن 30 مواطنا مفقودا. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي للحيلولة دون وقوع كوارث مناخية قد تكون لها تداعيات وخيمة على حياة البشر. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة والظواهر الجوية المتطرفة وضعت كوكب الأرض أمام مخاطر جسيمة في ظل الاقتراب من تجاوز حدود درجات الحرارة الأمينة. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن النضال من أجل الحفاظ على ارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية هو نضال من أجل الإنسانية، مشيرا إلى أن كل جزء من الدرجة سيكلف أرواحنا. وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة من تسارع وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة المحيطات، مؤكدة أن هذه الظاهرة أضحت واقعا قائما وحالة طوارئ تنموية. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أن منسوب المياه سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.9 مليمترات خلال سنة 2024، مبرزا أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر خلال القرن الحالي بات أمرا حتميا نتيجة الاحترار المسجل. المعهد الملكي للأرصاد الجوية أفاد بأن صيف 2026 الذي شهد 3 موجات حر كان الأكثر حرارة على الإطلاق في بلجيكا بمتوسط درجات حرارة بلغ 20.3 درجة مئوية. هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء تسجيل الأرصاد سنة 1833 ويتجاوز بأكثر من درجتين مئويتين المعدل الطبيعي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة خلال فصل كامل عتبة 20 درجة مئوية في البلاد. نختم من كندا. الحكومة الفيدرالية في البلاد نشرت فريقا للبحث والمساعدة لتحديد مكان 30 مواطنا كنديا إثر الفيضانات التي اجتاحت الأسبوع الماضي عددا من الوديان في نيبال ومنطقة تبتا الصينية. وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناندا أفادت في بيان بأن ممثلي كندا في كاتماندو يعملون على تحديد مكان المفقودين والتحقق من سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تظل قابلة للتغيير في ظل استمرار عمليات جمع المعلومات والتحقق منها. ويذكر أن الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا ارتفعت إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتيلا في نيبال و16 قتيلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية في البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أوضح السيد هلال خلال اجتماع لتخليد الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز أنه بالنظر إلى التحديات والأزمات والانقسامات التي ظهرت منذ تأسيس الحركة لم يعد بإمكانها الاستجابة لتحديات القرن 21 من خلال إعادة إنتاج المقاربات وأنماط العمل التي طبعت مرحلة تأسيسها. وأكد أن الحركة مدعوة اليوم إلى تطوير أساليب عملها وتعزيز آليات التشاور داخلها بما يمكنها من الارتقاء بفاعليتها ومصداقيتها وتعزيز قدراتها على بلورة مقترحات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة والمستجدة. وتابع السيد هلال أن المملكة المغربية جعلت التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية في صلب أولويتها، ومن خلال إرساء شراكات تضامنية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الأمن الغذائي والصحة والتكوين والتنمية البشرية. وأشار إلى أن المملكة المغربية، وانطلاقا من وعيها بالتحديات التي تواجهها هذه البلدان، أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عددا من المبادرات، من أبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الفضاء الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لإفريقيا، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وأبرز سيد هلال أن هذه المبادرة تجسد التزام المملكة المغربية بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما ترمي على الخصوص إلى جعل الفضاء الأطلسي مجالاً للانفتاح والربط والتكامل الاقتصادي، بما يتيح للبلدان الإفريقية المعنية الاستفادة على الوجه الأمثل من امتدادها الإفريقي والأطلسي.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أنطوني روديغير يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد شهرين من آخر مشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 لكرة القدم. روديغير البالغ 33 عاما خاض 86 مباراة دولية بقميص بطل العالم 4 مرات، مسجلا 3 أهداف ومقدما 5 تمريرات حاسمة في مساره الدولي. لاعب ريال مدريد الإسباني كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد فترة من التفكير لإنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني وإفساح المجال أمام جيل جديد. روديغير لعب مباراته الدولية الأولى عام 2014، وحضر مع المانشافت في كأس العالم بروسيا 2018 وفي قطر 2022، ثم في المونديال الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قلب دفاع ريال مدريد أكد أنه يريد التركيز في ناديه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027.
15: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: ريم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عتيق السعيد أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تدفع قدما نحو إتاحة فرص أوفر لتمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم من خلال اعتماد آليات قانونية وتحفيزية تروم توسيع مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية عموما. وأوضح السيد سعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظومة الانتخابية الجديدة تعكس إرادة متواصلة في تعزيز التمثيلية السياسية وتجويد الفعل الديمقراطي من خلال إقرار تحفيزات مالية تشجع الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئات المتنوعة، بما من شأنه توفير أرضية ملائمة تستجيب لمختلف حاجياتها وتطلعاتها ساعاتها تعزيزا لمشاركتها الفعالة والمكثفة في مختلف مجالات تدبير الشأن الوطني. وأضاف أن من أبرز المستجدات التي حملت هذه المقتضيات خفض السن المعتمد للاستفادة من الدعم المخصص لترشيح الشباب من 40 إلى 35 سنة بالنسبة للمترشحين الذين تضعهم الأحزاب على رأس لوائحها الانتخابية، بما يمنح الشباب أولوية ومكانة أبرز لتعزيز حضورهم في التمثيلية البرلمانية وتولي المسؤوليات داخل مختلف الهيئات السياسية والمؤسساتية. كما شدد على أن توسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المالية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة سيساهم عمليا في ترسيخ تمثيلية سياسية عادلة ومنصفة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها ليس فقط فيما يرتبط بالإعاقة بل في مختلف مجالات تدبير الشأن العام. وسجل الباحث أن توسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة يعكس التنوع المجتمعي الحاضن لجميع مكوناته، ويؤكد الحاجة إلى تثمين النقاشين السياسي والاجتماعي بما يضمن شمولية القرارات ونجاعتها انسجاما مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد سعيد أن إدماجهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم والتحفيز الانتخابي من شأنه تعزيز تمثيليتهم داخل مجلس النواب بما يضمن الدفاع عن قضايا الجالية وحقوقها، مضيفا أن هذا التوجه سيساهم في تثمين خبراتهم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة عن كثب في مختلف الأوراش التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الأكاديمي أن المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية ستدفع بدون شك الأحزاب السياسية إلى احتضان هذه الفئات، بما يساعد على تجديد النخب السياسية لمواكبة التحولات المجتمعية، مشيرا إلى أن التأطير القانوني الجديد والتحفيزات المالية المقررة سيضمنان فرصا أكثر عدالة في بلوغ تمثيلية برلمانية أكثر توازنا وتنوعا، تعكس التعددية المجتمعية وتستجيب لمتطلبات الديمقراطية التمثيلية. وفي معرض استشرافه للسبل تعزيز مشاركة هذه الفئات مستقبلا لا سيما الشباب، شدد السيد سعيد على أهمية الإنصات إلى تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يوسع نطاق الولوج إلى المعلومة ويعزز فاعلية الانخراط السياسي. يذكر أن مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب التي تمت المصادقة عليها سنة 2025 في إطار التعديلات التشريعية الخاصة باستحقاقات 2026 تشمل أساسا رفع التحفيزات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية عند فوز شباب أو مغاربة مقيمين بالخارج بمقاعد في مجلس النواب، كما تنص على توسيع هذه التحفيزات لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية إلى جانب خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا. واجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من 40 سنة إلى 35 سنة.
17: ريم راديو.
18: ريم راديو.
15: الخبر من المصدر.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم في صوت صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية صوتومي وبرنسيبية السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية الثانية عقب انتخابات 19 من يوليوز الماضية. وخلال هذا الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية الوطنية بحضور رؤساء دول وحكومات، أدى السيد فيلانوفا اليمين كرئيس لجمهورية صوتومي وبرنسيبية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات. ورفق السيد أخنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الجابون وصوتومي وبرنسيبية عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه، ومما جاء في برقية جلالته: وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا والمطبوعة بروح الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل، وبما يحذون من إرادة مشتركة لترسيخ تعاون ثنائي بناء لما فيه مصلحة شعبين الشقيقين. وقد عيد انتخاب كارلوس فيلانوفا من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ب 55.88% من الأصوات.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو.
15: المصداقية والخبر اليقين،
18: ريم راديو.
19: أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري كريمة غراد على أهمية الآلية الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب، مضيفة أنها تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب السياسية على تنزيل هذه المقتضيات ومنح النساء حضورا أكبر داخل المؤسسة التشريعية. وأوضحت الأستاذ غراد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث باعتباره مطلبا نسائيا نحو تحقيق المناصفة التمثيلية رهين بانفتاح الأحزاب السياسية على الفعاليات النسائية وتحملهن مسؤولية الترشيح في دوائر محلية. من جهة أخرى، أكدت أن تعزيز تمثيلية النساء يقتضي إلى جانب الرفع من عددهن داخل البرلمان الاستثمار في التكوين السياسي وآلية التشريع وتأهيل الكفاءات النسائية بما يمكنهن من الاطلاع بالأدوار المنوطة بالمؤسسة. وذكرت الباحثة بآليات التمييز الإيجابية التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية منذ اعتماد اللائحة الوطنية سنة 2002 التي عرفت ارتفاع عدد النائبات إلى 30 نائبة برلمانية بعدما لم يكن يتجاوز عددهن سنة 1993 سوى نائبتين اثنتين. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية المرتبطة بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، اعتبرت كريم غراد أن التحدي الأساسي يرتبط بمدى تنزيل القوانين داخل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن عددا من الممارسات ما زالت تحد من ولوج النساء إلى مواقع القرار الحزبي أو تحصر حضورهن في أدوار ذات طابع تمثيلي أكثر منه تدبيري. كما شددت في هذا السياق على أن دعم حضور المرأة سياسيا ينطلق من البيت الداخلي للأحزاب من خلال تمكين النساء من مراكز صناعة القرار الحزبي، مسجلة أن هذا المعطى يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة المنتخبة.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة.
4: ف
5: في تقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستيت، أفاد بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ خلال أغشت الماضي 3.3%، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعا على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بأعلى معدل للتضخم منذ شتنبر 2023، علما أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم في حدود 2%. تقرير يوروستيت أوضح أن ارتفاع الأسعار في البلدان 21 التي تعتمد العملة الموحدة تسارع خلال أغشت بعد أن بلغ معدل التضخم 2.9% في يوليوز و 2.8% في يونيو. هذا التسارع يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 14% خلال أغشت بعد زيادة تجاوزت 10% في يوليوز، في سياق اتسم بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز، بعد أن كان معدل التضخم في منطقة اليورو قبل اندلاع النزاع قد استقر عند 1.9% خلال فبراير، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار باستثناء الطاقة ظل أكثر اعتدالا إذ بلغ 2.2% خلال شهر غشت الماضي.
17: غيم راديو، الخبر من المصدر.
18: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، توجه يهدف إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. مقتضيات جديدة أبرزها منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، وتمديد مدة المنع من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين. وفي ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الحديثة وما تتيحه من إمكانيات للاستعمال غير المشروع، تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، سواء عبر بث محتويات مزيفة أو نشر أخبار زائفة أو تركيب صور أو أقوال بقصد التشهير بالمترشحين أو المس بخصوصيات الناخبين. هذا ولتعزيز شفافية عملية التصويت، تضمنت المستجدات الانتخابية مقتضى جديدا يقضي بأن يتم التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثل المرشحين، وذلك لمنع أي سلوك يمكن أن يمس بسرية التصويت.
17: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
0: لجنة ملكية تسلم بزغنغن بإقليم الناظور هبة ملكية لفائدة دار حشريف سيدي محمد مزيان، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثارها. وجرى تسليم الهبة الملكية للقائمين على الضريحة خلال حفل ديني حضره عامل الإقليم وممثل السلطات المحلية والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيمة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البار عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
21: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
22: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المذاعة عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى حدود فاتح شتنبر، ما مجموعه 1003 تصريحا بالترشيح من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين للأحزاب السياسية بمختلف مشاربها. وأبرز المصدر ذاته أن التصريحات بالترشيحات المذاعة شملت مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد كافة جهات المملكة. وذكر بأن عملية إيداع التصريحات بالترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية توصلت خلال اليوم الثاني من الفترة المخصصة لتقديم الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
15: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا.